0: تضحك
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرع معكم في بيان ما تبقى من المسائل المتصلة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تقرر في هذه المسألة 15 في هذه الآية أنها في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وفيها قولان. فأما الأول فهو أن أحدهما من زاد على طعام المسكين، وقيل من صام، وهذا ضعيف لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، ومعناه الصوم خير من الفطر في السفر وخير من الإطعام. وتحقيق ذلك أن الصوم الفرض خير من الإطعام الذي هو بدله وهو فرض، لأنه خير بين شيئين. ثم إن قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، مرتبط بما قبله من الأقوال والتأويلات، فيحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم الفرض وتطوعه الزائد عليه، ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم البدل له، ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير لكم من تطوعكم الزائد عليه وبدله، ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير لكم من الزائد عليه. فربما رغب في تكثير الإطعام وترك الصيام فأعلم أن الصوم خير له. فإن قيل: كيف يقال الفرض خير من التطوع ولا يستويان في أصل الوضع؟ وحكم التخيير بين الشيئين أن يستويا في أصل التخيير،

يتفاضل فيه. قلنا الصوم خير من الفطر، وهو مخير بين فعله وتركه، فصار فيه وصف من النقل، كأنه قيل تقديمه أو فعله خير من الإطعام. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة 16 والأخيرة لهذه الآية، وهي يتقرر من خلالها أن الصوم خير من الفطر في السفر، وهو قول لمالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي الفطر أفضل، ولعلماء المالكية مثل هذا القول، ولهم قول ثالث إن الفطر في الغزو أفضل. وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح ليس من البر الصوم في السفر، وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. وقد قال ابن شهاب وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق أصحابنا في أن الفطر في الغزو أفضل بالحديث الصحيح إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح أنه قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فطرك فأفطر. ولا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله الفطر. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، ومن وجد قوة فصام فذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن. فأما عن القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف، وهو قول لابن حبيب وابن العربي. وننتقل بكم أيها الأحبة إلى آية جديدة من آيات الأحكام في سورة البقرة، يقول الله تعالى فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهي الآية 85 بعد 100 في ترتيب المصحف، وفيها 9 مسائل نتناولها إن شاء الله. فأما المسألة الأولى فتتعلق بقول الله تعالى شهر رمضان، وهي تفسير لقوله تعالى كتب عليكم الصيام. وقد ثبت في الصحيح عن طلحة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال أخبرني عن الإسلام بما فرض الله علي من الصلاة، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فجاء هذا تفسيرا للمفروض وبيانا له. وبالنسبة للمسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بقول الله تعالى شهر رمضان، ويعني هلال رمضان، وإنما سمي الشهر شهرا لشهرته، ففرض الله علينا الصوم عند رؤية الهلال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ففرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإكمال عدة رمضان 30 يوما عند غم

أمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما وإكمال عدة رمضان 30 يوما عند غمة هلال شوال، وذلك حتى يدخل في العبادة بيقين ويخرج عنها بيقين. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به أنه قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وقد تقررت المسألة الثالثة في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو محمول على العادة بمشاهدة الشهر وهي رؤية الهلال. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعود على الحساب بتقدير المنازل حتى يدل ما يجتمع حسابه على أنه لو كان صحوا لرؤية لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم

لرؤيته، وقد زل بعض المتقدمين فقال يعود على الحساب بتقدير المنازل حتى يدل ما يجتمع حسابه على أنه لو كان صحوا لرؤية لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعناه عند المحققين فأكملوا المقدار. ولذلك قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا صوم 30 ثم أفطروا، وهو حديث رواه البخاري ومسلم. وقد زل أيضا بعض الأصحاب فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الرابعة، وهي تتصل بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهي فيها قولان. فأما القول الأول فهو من شهد منكم الشهر وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم في بقيته، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. أما القول الثاني فهو أن من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر. وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني، وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد وهو موضع بالحجاز فأفطر وأفطر المسلمون. وبالنسبة للمسألة الخامسة فهي تتعلق بالصائم إذا صام في بلده ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم، فلو أفطر قال مالك لا كفارة عليه لأن السفر عذر طرأ فكان كالمرض يطرأ عليه. وقال غيره في ذلك عليه الكفارة، وقد قال به ابن العربي، وذلك لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض، وذلك لأن المرض يبيح الفطر والحيض يحرم عليها الصوم، والسفر لا يبيح له ذلك، فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا، وقوِّ بالإيمان قلوبنا، فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

0: ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زار؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟
1: بعده الموت.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إخواني وأخواتي، ذكرنا فيما مضى كيفية العداء الذي حصل من أول الأمر بين موسى وفرعون، وكيف أن الله تعالى نصر موسى حينما ألقى عصاه فآمن السحرة مع موسى، وكيف أن الملأ من قوم فرعون حاولوا أن يحركوا فرعون على موسى لكي ينتقم منه، وكان فرعون إذا هم بقتل موسى كفوه عنه البعض من الناس ومنعوه منه، حيث كانوا يقولون، البعض منهم يقولون: إن موسى ليس بالذي تخافه، وإذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك قد عجزت عن معارضته بالحجة، لا تقتله، إذا قتلت يعتبرون أنك أنت الخسران. حتى قال لهم فرعون بعد ذلك: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وهنا ربما كان تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع الذي أصابه من موسى لما ظهرت الآيات الباهرة وأدت إلى اضطراب في معتقدات القوم، قوم فرعون، بدليل أن قوله ذروني أقتل موسى هذه العبارة ليست من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ الأوامر، إنما دليل على ضعف فرعون، ولهذا قال لهم ذروني أقتل موسى. هذا أكبر دلالة على أن موسى قد أخذه الاضطراب، وإلا فهو جبار عنيد. كيف يلتمس هؤلاء القوم ويقول لهم ذروني أقتل موسى؟ وهناك دليل آخر، وهو مقالة المؤمن من قوم فرعون، مؤمن آل فرعون الذي جاء وصدع بالحق وكاشف فرعون حينما جاء وبين أن موسى هو نبي الله، وأن هذا الرجل من آل فرعون حكم بنبوة موسى حينما قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا الرجل الذي كان من القبط من جماعة فرعون، لكنه أظهر إيمانه، وهذا دليل على أن فرعون أخذ بالاضطراب أكثر مما كان يتوقعه الناس منه، ولذلك قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، أي لا أبالي منه. ثم رجع إلى قومه يريهم أنه ناصح، فرعون ناصح وحامي لهم، فقال لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال فرعون: إني أخاف أن يغير ما أنتم عليه، وكانوا يعبدونه.

ويعبدون الأصنام، أو أن يظهر في الأرض الفساد، ويقصد فرعون بالفساد الذي يخافه على قومه التهارج الذي يذهب معه الأمن وتتعطل المكاسب والمزارع والمعايش ويهلك الناس قتلا نتيجة التأييد والمعارضة لما جاء به موسى، كأنه قال إني أخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتكم إلى دينه، أو أن يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من الفتن بسببه. يعني هو الفاسد ويدعي أن موسى أنه هو الفاسد، أو هو الذي يريد بالناس الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يعتبر نفسه هو المصلح وهو الأصل، وما عداه فهو فاسد وباطل. فلما سمع موسى أن فرعون عازم على قتله، عندها التجأ إلى الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بقوله تعالى حكاية عن موسى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما سمع موسى بما أجراه فرعون من حديث قتله، قال موسى لقومه: إني عذت بالله الذي هو ربي وربكم. وقال هنا إني عذت بربي وربكم، فبين أن الرب هو رب الجميع، رب موسى وفرعون والملأ والناس أجمعين، وليس الرب هو فرعون. ولهذا قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لتشمل استعاذته من فرعون ومن غيره من الجبابرة الذين يتكبرون عن الإذعان للحق، هؤلاء الذين لا يؤمنون بيوم الحساب، لأنه إذا اجتمع في الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء في اليوم الآخر وقلة المبالاة بالعاقبة، فقد استكمل أسباب القسوة والتجرع على الله تعالى. وعندها عندما يتكبر الإنسان ويتجبر ولا يؤمن بيوم الحساب ويكذب على الناس، فهو لم يترك عظيمة ولا سيئة إلا ارتكبها. وهنا جاء الرجل الذي ذكرناه وهو مؤمن آل فرعون، وهو رجل كان قبطيا، وقيل كان ابن عم فرعون، وكان يكتم إيمانه. وقد ذكر البعض من أهل التفسير أنه لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون آسية زوجة فرعون، والذي قال لموسى هو هذا الرجل نفسه، قال لموسى: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وكان هذا الرجل يكتم إيمانه ولم يظهره إلا في هذا اليوم حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى. فغضب الرجل ولا بد أن يتكلم بالحق هنا، فإذا به يقول لفرعون ولمن معه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات العظيمة الواضحة الدالة على نبوته، وشهدتموها أنتم ورأيتموها بأعينكم، وهذا دليل صدقه على أنه رسول من الله، كيف تقتلونه؟ وأخذ الجدال بين مؤمن آل فرعون وبين القوم وهو يدافع عن موسى، فأخذ يخاطبهم ويحتج على طريقة النقاش، فقال لهم: يا أيها القوم، لا يخلو موسى إما أن يكون كاذبا أو صادقا، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، أن يعود عليه ضرر الكذب وحده دون غيره، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، أن يصيبكم بعض ما يعدكم من العذاب إن تعرضتم له بسوء، كيف تقتلونه؟ لأنه توعدهم إن كذبوه أن يصيبهم العذاب في الدنيا والآخرة. فهذا الكلام من هذا الرجل المؤمن كلام منصف، أنصفهم في المقال، لأنه سلك معهم طريق الإنصاف في القول والمناصحة، وجاءهم بما هو أقرب إلى تسليمهم لقوله: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وأدخل كذلك في تصديقهم له ولقبولهم منه: وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وفي الحالتين، أي سواء كان صادقا أو كان كاذبا كما يدعون، فينبغي أن لا يتعرضوا له، أي لموسى عليه الصلاة والسلام، بسوء، بل ينبغي تركه وقومه يدعوهم ويتبعونه إن شاء.

شاءوا، فإن شاءوا آمنوا وإن شاءوا تركوا ذلك. حتى طلب منهم مؤمن آل فرعون، طلب منهم من قومه بضرورة أن يتركوا موسى وأن لا يقتلوه وأن لا يؤذوه، وهذا الطلب هو أيضا طلبه موسى قبل ذلك من فرعون. ولهذا قال الله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. بمعنى أن موسى عليه السلام قال لقوم فرعون: إني رسول من الله تعالى أبلغكم، وأن عليكم ألا تستكبروا عن اتباع الحق وعن الإيمان بالله، وإن آتيتكم بالآيات البينات الدالة على صدقي، وإني أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل أو تقتلوني بالرجم بالحجارة.

0: فرعون إني رسول من الله تعالى أبلغكم وأن عليكم ألا تستكبروا عن اتباع الحق وعن الإيمان بالله، وإن آتيتكم بالآيات البينات الدالة على صدقي، وإني أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل أو تقتلوني بالرجم بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، لا تتعرضوا لي واتركوني وادعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. وهذا هو القول الذي قاله مؤمن آل فرعون، قاله موسى قبل ذلك، ولكن أخذ مؤمن آل فرعون بعد أن ناصحهم وناقشهم أخذ يحذرهم من الاعتداء ويبين لهم النصيحة ألا يتعرضوا لموسى عليه الصلاة والسلام، حتى قال لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال ذلك الرجل المؤمن لقومه هذا القول، والذي سنتناوله بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل والتدليل من خلال نزول هذه الآيات التي تبين موقف مؤمن آل فرعون، وهو يحذر قومه وينصح للقوم ألا يتعرضوا لموسى بالقتل أو الإيذاء، سنتناوله بإذن الله لاحقا. أسأل الله العظيم أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك.

خزيك وكشف سترك، ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري، ونومي وقراري، وضعني وأسفاري. ذكرك شعاري، وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام. أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

0: شيخة البحرين العربية
1: مصحف البحرين. ننصت أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: ذلك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح

أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: يتوقف.
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
1: ما أجمل إشراقة الصباح
2: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
1: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يغيب.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

تزهر المحبة حول حياتك وتورق أشجارها، ترتفع حول وجودك تسيجها وتحميها. ما لون أزهار المحبة؟ لا تسل، حاول أن تزرع حقول حياتك بأزهار المحبة، فهي لا تشبه شيئا يلمس أو يرى، إنها سر وحدها يغلفها السحر، أما عطرها فيجمع خلاصة كل العطور.

يا رجائي، يا سمائي الفسيحة، يا أملي عند انطفاء النجوم، يا ملتقى مصبات الخير والسعادة، هبني قطرة من رضاك تنزرع في كياني وتفرح بها نفسي.

حين تقف حائرا بين أن ترضي طموحك الفردي أو أن تتحمل المسؤولية الجماعية، لا تتردد في أيهما تختار. كل عمل أو تضحية في سبيل الجماعة يسجل لك بأحرف من نور، وإن لم يعطي فائدة مباشرة فهو ينقلك من عالم الفردية الضيق ليجعلك في مركز الخدمة العامة والقضية الإنسانية.

ها أنا أرفرف فوق جناح الذكريات، أعب من الماضي، أترنح جذلا بنغم عذب، فأنا أقلب صفحات الماضي في كتاب ممتلئ بصور الطفولة. أي عالم غني تحملنا إليه الطفولة، أية ثمار مستحيلة نجتنيها من ذلك العالم. مع صور الطفولة ننتقل إلى أكثر العوالم براءة وحنانا، حتى لا نشعر أننا أصبحنا مثل غمامة بيضاء.

شمسك في عيني هي النور الذي يهديني. سماؤك تفتح لي آفاقا رحبة وتدعوني للقيام برحلة إلى مقامات الإيمان. حبك يا رب يرويني بالأمل، وأنا سعيد في أن أكون خاشعا أمامك أنت يا رب.

قدر الشعوب لا يهبط عليها من علٍ، بل إنه تراكم العطاء والعمل الذي تسهم به تلك الشعوب. ومن حسن حظنا أن يكون شعبنا مملوءاً بالنشاط والحيوية، وهو دائب السعي للبحث عن طريق جديدة وابتكار أساليب فريدة من أجل العمل والعيش الكريم. شعبنا هو الطموح، هو الجدير بالحياة وبناء المستقبل الأنبل والأفضل.

0: الصراع بين الأسلوب التقليدي للحياة والتجديد لا يعرف حدوداً جغرافية أو زمنية، إنه الأمر الطبيعي إذا نحن تأملنا بتجرد كيف تتحول الطبيعة وكيف تخلع الشجرة قشورها القديمة لتنبثق منها حياة جديدة تبحث لها عن مكان تحت الشمس.
1: ظاهرة عافية هذا التعلق الطبيعي من أبنائنا بأرض الوطن، دلالة من دلالات التفاؤل بالمستقبل، أن نجد أبناءنا اليوم يحبون وطنهم وهم مصممون على التضحية في سبيله ومصممون على بنائه ليكون واحدا من الأوطان المتقدمة التي تشارك في بناء الحضارة الإنسانية.
0: المحبة غرست وردة على شرفة

فأصبح الحي ممتلئا بالعطور. المحبة غرست في قلبي نبتة خير، والخيرات في كل القلوب. المحبة عزفت نشيدها على نايات القصب بجوار أطفالي، فرقص كل الأطفال على أنغامها. المحبة زارتنا وتركت من آثارها شذا مع كل خطوة من خطواتها.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: دايماً نسمع أن وجبة الأفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، ويرجع السبب لأنها مصدر الطاقة الأول من بعد صيام 6 ساعات أثناء النوم. والدراسات أثبتت أن الأشخاص اللي ما يتناولون وجبة الأفطار معرضين لزيادة الوزن بشكل أكبر من الأشخاص اللي يتناولونها. ولكن الأهم أن يتم اختيار الوجبة وتكون صحية ومتكاملة وغنية بالألياف والنشويات الكاملة والبروتين، عشان تمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالجوع لفترة أطول.

ويا مغزل العم تغزل والغزل داير حكي تغزل قصص تغزل تغزل حراير للعصفورة الأمورة بدنا نعمل تنورة لها عكس غيورة

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة، وذلك في وفاة والده الملك هارالد الخامس. وأعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك هاكون الثامن والأسرة المالكة والشعب النرويجي الصديق في وفاة الملك هارالد الخامس. وأشاد جلالته بمناقب الفقيد الراحل وإسهاماته في خدمة وطنه وشعبه ودوره البارز في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة وروابط الصداقة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة، وذلك في وفاة والده الملك هارالد الخامس. بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026 الذي يقام هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل.
1: وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن خالص تهانيها بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية وتبرز إسهاماتها المتميزة في مختلف المجالات. اطلع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على مبادرة صيفنا وقاية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتي تنظمها مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجمع مراسي غاليريا.
2: وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، مشيرا إلى أن الوصول المبكر إلى الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة يسهمان في رصد المؤشرات الصحية والكشف عن الأمراض المزمنة في مراحل مبكرة. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في أعمال منتدى تترستان للنفط والغاز والبتروكيماويات 2026 بحضور رئيس جمهورية تترستان الروسية السيد روستوم ميني خانوف ومشاركة أكثر من 180 شركة عالمية متخصصة.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير النفط والبيئة خلال مشاركته أهمية المنتديات الدولية في إثراء الحوار حول مستقبل صناعة الطاقة، وأوضح سعادته أن قطاع النفط والغاز

0: يواصل الاطلاع بدور محوري في منظومة الطاقة العالمية. دشنت وزارة المواصلات والاتصالات وحدة لشحن المركبات الكهربائية بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، ضمن مبادرة مشتركة بالتعاون مع استثمارات زياني وبنك السلام.
1: وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبدالله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تدشين وحدة الشحن يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة النقل المستدام وتشجيع استخدام التقنيات والحلول الصديقة للبيئة.
0: وأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكد أن التعاون والتضامن الإسلامي أصبح ضرورة ملحة لا غنى عنهما في ظل ما يشهده العالم الإسلامي ودول المنظمة من تحديات، موضحا أن قوة منظمة التعاون الإسلامي تستمد من تضامن دولها الأعضاء ووحدة مواقفها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعمها لكل جهد يسهم في تعزيز دور المنظمة ومكانتها ويخدم قضايا العالم الإسلامي. وقع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي سالم الصباح وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك.
1: وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما توفره من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة تطعيم ضد إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء تفشي الفيروس.
0: وقد أثر التفشي حتى الآن على 6 مقاطعات في جمهورية الكونغو، وبدوره اعتبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن تفشي وباء إيبولا هو الأسرع نموا في تاريخ البلاد، محذرا من أن كل فجوة في تمويل الاستجابة للإيبولا تجعل الوضع أكثر صعوبة، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 80 مليون دولار لدعم شركاء الأمم المتحدة القائمين بالاستجابة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
4: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
4: هنا البحرين.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي،

ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي، وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

تقودني ذاكرة الزنابق إلى رقصات الحقل وإلى اكتظاظ الأزهار بالعبق والبلسم. ومن بين كل الزهور أراك وأنت متسللة إلى حدق العيون. هذا القلب الليلكي يسقط أمام الندى ويهوي كالمساكين في عرس الحلم، والأرض أورقت بالمواعيد المسفوفة إلى يوم عيد.

الذين يتمتعون بالمناظر الجميلة كثر، والتراب فتح صدره لأقدام المقبلين على الفرح، يقول: هذه المصابيح تضيء أمامكم، فاستعدوا للقاء اللازوردي.

أيتها المصابيح الذاهبة إلى عرس النهار، اذهبي دون خوف، فلقد انفجرت في أسطوانات الغناء عين ماء.

والجوع أوثق بحبال من الليف القاسي الشديد. ومدن البحر المنهزم لم تزل صامدة على الشاطئ، العيون كلها تغلق.

والرمال صحراوية ببريقها في حومة الهجير تقاتل. صدور مشرعة لتفتح معركة للصباح جديدة.

وتحتشد معي قلوب معذبة كثيرة، تقف لي عند الباب حارسة وأدخل وحدي. استبد يا عاذلة العشق بي، وكل جوانب الطرقات المؤدية إليك امتلأت بالمعجبين.

الراكب مر أمامهم جميعا وانحنى له صدر عاشق وزخرة بنفسجية. الأرض ملت جراحها ونهضت من فراشها لتستقبلني وتطلق الزغاريد. اليوم انتهت خارطة عذابها وعافت الأشياء وجعها اليوم.

0: حين دخلت بالأمس إلى باب الكآبة لم تحذرني ولم تقل لي ارجعي إلى الخلف كي لا تسقطي.
1: أسندي جسدك إلى متكئ خفي ولا تتركي هدبك في مهب جنون العاشقين الحائمين حول دلال البن وتحت ظلال النخيل ذات البن.

لا تتركي ظلام العيوم الممزقة في السماء، ولا تتركي الخبز والقمح والأوسمة المعدة لك ولي. اهتفي بصوتك على حق وبلا غضب. تحيا الثمار الناضجة من حقول بلادي، ويحيا البرد والحر والشمس والقمر وكل النجوم، وتحيا بلادي بناسها.

رأيتك طالعا قبل أن تنام ويجيء الحلم، ورأيتك قادما نحوي. عشقت جنوني ولبست ثيابك الجديدة لتصحبني إلى البحر.

لبست ثيابا جديدة وربطة عنق ووقفت على طرف عيني تنظر. وعندما وصلت رحت ترقص للبحر حتى انطفأ الزبد ولم يسقط محارب بين المتحاربين. خطوت مكملاً

خطو العابرين، وأمسكت بي حانقا وأنت تصرخ أبحث عن طائر جارح لأنقذ من براثنه كل الطيور المستضعفة.

سافرت إلى أعراس الغناء ورأيت احتراق المغنين في أتون الأغاني والنغم. رأيت كل المحبين بلا موعد وبلا انتظار، ورأيت مدينتي ترقص طربا على شاطئ الخليج. كل الذين عبروا أمامي من المغنين أحبوا وسافروا ولملموا حطام البواخر المسافرة. كل الذين أحبوا غنوا وغنوا ولم ينل منهم.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوارى

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزه انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: أنا ما عندي وقت حق الرياضة
2: إن أنا ما عندي وقت لصلة الرحم بشكل عام يعني
3: ما عندي وقت إن أنا أشوف ربعي حتى أهلي ساعات ما أقدر إن أنا أشوفهم
4: ما عندي وقت حق الرياضة
5: لا أؤمن بفكرة إن ما عندي وقت
6: ما عندي وقت للرياضة ما عندي وقت للدراسة ما عندي وقت أزور أهلي أوه قائمة طول بالأمور اللي ما عندنا وقت حقها بس هل بالفعل إحنا ما عندنا وقت؟ هل مشاغلنا كثيرة لهالدرجة إن تمنعنا من كثير من الأمور؟ مشكلة ما عندي وقت من أكثر المشاكل المنتشرة لكن في الحقيقة هي مو مشكلة إحنا اللي نوجدها شلون؟ ببساطة اليوم يتألف من 24 ساعة هل معقولة كل هالساعات وبعد ما عندنا وقت؟ إذن الخلل فينا وفي عدم معرفتنا بتنظيم وإدارة وقتنا في دراسات جميلة وإحصائيات موجودة في مواقع على الإنترنت ممكن تطلعون عليها وتبين عدد الأيام أو عدد الشهور أو عدد السنين اللي إحنا نقضيها في بعض الأمور الروتينية اليومية ومن ضمنها إذا كان متوسط عمر الإنسان 60 سنة فهو ينام لمدة 20 سنة فتخيلوا شقد إحنا نضيع وقت في النوم طبعاً أنا ما أقول إنكم لا تنامون ولا يعني الإنسان إن النوم هو مضيعة للوقت بالعكس النوم حاجة أساسية لجسم الإنسان لكن ما ننام أكثر من اللازم الست ساعات الثمان ساعات الطبيعية للنوم خلونا ننامها ونستغل باقي عمرنا في أشياء تفيدنا وتفيد حياتنا كثير من الكتب المواقع والفيديوهات على اليوتيوب فيها شروحات مفصلة عن كيفية إدارة الوقت وفي ناس متخصصين في هالجانب إدارة الوقت تساوي الرضا والنجاح فبعض الناس نلاحظهم ونشوفهم ودائما متحلطمين دائما متضايقين مو راضين عن حياتهم يشعرون بالسخط على الحياة ليش؟ لأن ما عندهم معرفة بأهمية الوقت الشيء اللي سبب لهم الكثير من الاضطرابات النفسية وهالشيء شيء علمي فعلماء النفس يأكدون أن معظم الأمراض اللي تنشأ عن عدم الرضا عن الواقع هي أمراض نفسية تسبب آلام لا تقل عن الآلام العضوية.

0: تعالوا نغيرها.
1: شلون ممكن نتغلب على مشكلة ما عندي وقت؟
2: اليوم عبارة عن 24 ساعة، خلال 24 ساعة إذا أنت قضيت فيها جزء للنوم وجزء للعمل فعندك وقت كافي لتمارس فيه كل أنشطتك، كل هواياتك، من زيارة الأهل، من ممارسة الرياضة، من قراءة، من أي نشاط أو هواية أنت تحبها وتحطها ضمن جدولك اليومي لتقوم فيها. فلا أؤمن بفكرة أن لا عندي، ما عندي وقت أو ما يكفيني الوقت أن أنا أمارس فيه أي هواية أو أي نشاط.
3: أنا للأمانة يعني دائما أجهز روحي حق الرياضة، يعني مثلا أشتري الثياب الرياضية وإضافة إلى أشتري الحذاء الرياضي وأجهز وأستعد روحي وأستعد نفسيا، لكن للأسف دائما يصير شيء يخرب علي فالوقت يروح مني. فإذا بطلع رياضة أطلع مرة مرتين يمكن في الأسبوع، هذه حدي يعني، لكن ما أقدر ألتزم فيها لذلك ما عندي وقت لها.
1: أحياناً مع مشاغل الحياة الإنسان ما يكون عنده وقت حتى حق نفسه يعني، فيضطر يضحي بأشياء كان يسويها قبل الحين ما يقدر يسويها، فيركز على الأشياء الأهم مثلاً الأسرة، الشغل وكذي وينسى روحه.
4: ما عندي وقت بحكم أن أنا خلاص يوصل الليل أنا استهلكت فما أقدر أطلع من البيت، فهاي شيء سيء يعني. فتوقع أن الواحد لازم يضبط وقته علشان يمارس جميع هالأشياء في حياته يعني.
5: بحكم شغلي يعني شغلي يكون الصبح وساعات يكون في الليل فما عندي وقت.
6: إذا خصصنا الوقت بشكل مناسب يكون عندنا وقت حق كل شيء نسوي.
1: في اليوتيوب شفت فيديو جميل جدا عنوانه للذين أصبحوا ضحايا للوقت، ومقدم الفيديو طرح سؤال على عدد من الناس: تقرأ؟ لا. ليش؟ ما عندي وقت. الثاني: تقرأ؟ لا. ليش؟ ما عندي وقت. كرر هالسؤال لعدد من الأشخاص وكان جوابهم واحد، فقرر إنه يراوي هالأشخاص شلون ممكن يستغلون وقتهم في القراءة. فأول شخص كان رايح مطعم والوقت اللي يحتاج الأوردر 15 دقيقة، ففي هالوقت ممكن إنه يقرأ في كتاب. الثاني كان منتظر في الحلاق، والثالث محطة غسيل السيارات. الأمثلة كثيرة، لكن الفكرة إن وقت الانتظار ممكن نستغله في القراءة، فحلو إن الواحد يكون في سيارته كتاب أو في شنطته. طبعاً البنات يمكن مسألة الشنطة اليوم صبيان وبنات الكل يحمل شنط، ولكن البنات كل ما اتسعت الشنطة كل ما حملت أكثر. الحين بتقول بعد أحمل كتاب وأثقل على روحي؟ لا، اعتبري هالكتاب مقلمة المكياج أو عطر 100 ملي، فيعني ممكن تختارين كتاب يكون صغير 20-30 صفحة، لكن المهم إن إحنا نشغل وقتنا في شيء مفيد. والانتظار في طابور الصالون كذلك أعتقد مدة جميلة ووقت نقدر نستغله. هالشيء أكيد ينطبق على كثير من الأمور وبس القراءة، حتى الرياضة. أعرف إن معظمنا عنده مشاغل، إن كان في الوظيفة، الدراسة، شغل البيت، وطبعاً مسؤوليات الحياة الكثيرة. واليوم نعيش رتم سريع في الحياة، ومع كثرة متطلبات الحياة نشوف إن الواحد يشتغل أكثر من شغلة علشان يقدر يلبي هالمتطلبات. وأكيد بين زحام كل هذا بيقول الواحد ما عندي وقت. ففرضاً الرياضة، الشخص اللي كل يومه مشغول ويرجع في الليل تعبان وما له خلق يكلم أحد ويقول لك حتى ما عندي وقت أحك راسي، هذا الشخص أكيد بيقول ما أقدر أسوي رياضة لأن ما عندي وقت. طيب شو الحل؟ الحل بسيط جدا، ممكن إنه يقعد الصبح قبل موعده الطبيعي بنص ساعة يسوي رياضة، إن كان برا البيت إن كان داخل البيت، وبعدين ينطلق في مشاوير يومه. أنا عن نفسي كنت كذلك من الأشخاص المصابين بهذه المشاوير.

مشكلة ما عندي وقت، خصوصاً أني امرأة موظفة وعندي عيال ومسؤوليات بيت. لكن في يوم من الأيام قعدت أكلم نفسي أنا لمتى بستمر بهذا الوضع، لمتى بعيش في هالمشكلة، لمتى بخليها تنتصر علي. ففي كذبة إبريل 1 إبريل قررت أني أنتصر على هالكذبة، كذبة ما عندي وقت، وقررت أني أتحدى نفسي وأقطع وعد أمام نفسي أني أمارس الرياضة بشكل يومي، إن كان الصبح، إن كان العصر، إن كان في الليل، إن كان برا إذا كان الجو حلو، إن كان داخل البيت، إن كان الجو حار. ولكن الأهم أني أنتصر على هاي المشكلة. طبعاً يعني مشكلة الوقت إحنا اللي نتحكم فيها، الوقت بإيدنا، لا نخلي دائماً كل شيء حوالينا هو اللي يتحكم فيه.

0: تعالوا نغيرها.
1: عندكم واتساب، انستغرام، فيسبوك، سناب شات؟ اكيد معظمكم عنده. زين، هل ممكن يمر يوم بدون ما تدخلون على هالحسابات؟ شو بيصير فيكم اذا انقطع التليفون او خلص الليمت؟ او اتوقع ردود الافعال شلون بتكون. خلونا نوقف وقفه صريحه وجريئه بيننا وبين انفسنا، ونكون صادقين مع انفسنا على الاقل. نسوي حسبة ليوم واحد بس، كم ياخذ منا التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي من وقت؟ طيب، مو هالوقت أحق أن نقضيه بشيء ينفعنا ويفيدنا؟ على الأقل أزور الأشخاص المعاي في البيت، يعني أزور أمي في الغرفة اللي صوبي، أو بيت يدي اللي يفصل عن بيتنا خطوتين. أنا ما أقول إنه لازم ما نستخدم التليفونات ولا ندخل على هالمواقع وهالحسابات. أكيد بتقولوا هاي قاعدة تفلسف علينا، ويعني تبينا ننفصل عن هاي الحياة الجديدة، الحياة الافتراضية، الحياة الاجتماعية. لا، أنا ما أقول تركوا هالمواقع وتركوا التليفونات عنكم، ولكن لازم يكون في تنظيم لوقتنا، الأهم فالأقل أهمية. ما عندي وقت؟ تعالوا نغيرها ونوجد وقت لكل شيء في حياتنا.
0: فكرة تعالوا نغيرها.
2: إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال

جهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف أبني علاقة جيدة مع ذاتي؟
2: الحياة تبدأ من علاقتك بذاتك. كل علاقة في حياتنا تصطلح بمجرد أن نتصالح مع ذاتنا بما فيها علاقتنا السامية مع الله سبحانه وتعالى مصدر وجودنا. إذا حسنت هذه العلاقات حسنت العيش في هذه الحياة، والحل في إصلاحها، فهم الذات والتواصل معها وبناء علاقة جيدة معها. الطريقة المثلى لبناء علاقة جيدة مع ذاتك أن تبني علاقة امتنان مع جسدك.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الموردي رحمه الله في أدب الدين والدنيا: وإذا صان ذو العلم نفسه حق صيانتها ولازم فعل ما يلزمها، أمن تغيير الموالي وتنقص المعادي، وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة وعز النزاهة، فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله.

0: إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له الحق، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. أبو بكر الصديق. قال بعضهم: رأيت بحمص مجنونا يقول: يا قوم، من يتعلم لا أدري؟ تعلموا مني كلمة لا أدري، فإنكم إذا قلتم لا أدري علموكم حتى تدرون، وإذا قلتم أدري سألوكم حتى لا تدرون.
1: ما خط القلم.
0: وقف سائل على باب فقال: تصدقوا علي فإني جائع. فردوا عليه أصحاب الدار قالوا: لم نخبز بعد. قال: إذن فأعطوني كفا من السويق يرحمكم الله. قالوا: لم نشتره بعد. قال: إذن فأعطوني شربة ماء فإني عطشان. فقالوا: لم يأتنا السقاء بالماء بعد. فقال: إذن فأعطوني قليلا من الدهن حتى أضعه على رأسي. قالوا: ومن أين لنا بالدهن؟ فقال لهم: أيها الحمقى، فما قعودكم هاهنا؟ قوموا واصنعوا مثل ما أصنع واسألوا الناس. إن الإنسان الحر كلما صعد جبلا عظيما وجد وراءه جبالا أخرى يصعدها. نيلسون مانديلا. أورد ابن دريد في ديوانه: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم هذا المساء في حلقة جديدة من برنامج صور شعبية، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم واستحسانكم. الشاعر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد العبيدلي، الملقب بعبد الرحمن الشاعر، من مواليد المحرق سنة 1900 ميلادي تقريبا. ركب الغوص كعادة معاصري في ذاك الوقت، وعاصر الكثير من شعراء النبط وشعراء الموال، منهم الشاعر فرج بومتيوح والشاعر حسين برقبة ومبارك بن عنبر والعديد من الشعراء الذين تأثر بهم. كان تأثر الشاعر من خلال حفظه لمواويل وقصائد هؤلاء الشعراء، فكان متوقد الذاكرة، يحفظ الكثير من المواويل والقصائد، وكان مرجعا مهما في التراث الشعبي في بالنسبة للقصائد والمواويل. نظم الشاعر عبد الرحمن الشاعر قصائد في الفصحى وقصائد في النبطي. في الفصحى كانت مجرد محاولات، أما بعضها الطويل فكان في القصائد النبطية والمواويل البحرية. له ديوان مخطوط، والنسخة الوحيدة الأصلية موجودة في متحف البحرين الوطني. كان الشاعر عبد الرحمن يتفاعل مع الأحداث وينظم القصائد، فمن قصائده المشهورة التي كانت مرتبطة بحدث قصيدة سنة الطبعة وقصيدة الزكاة وقصائد أخرى، جميعها تؤرخ لأحداث مر بها الشاعر ومر بها عصر الغوص. وقصيدة هذه الليلة هي من النوع الغزلي الذي أكثر منه الشاعر. فيقول عبد الرحمن بن عبد الله الشاعر: يا طير يلي طايرا لك تشكيت، شوف الذي نومه على الخل ما راق، يا طير ما فك الحذر لو تسليت، ولا تهنى القلب من كثر الفراق. يا طير ما فك الحذر لو تسليت، ولا تهنى القلب من كثر الفراق، من صاحب ما ظن عقبه تمنيت، ولا طرى قلبي الغيره ولا راق، من حين أقفى أرث القلب وازيت، مثل الذي عظمه تكسر بالأعراق. يوم عطف ثمسار ما عقبه سليت، ظليت كالمجنون في وسط الأسواق، وهو حلف لي بالذي خالق البيت، عقب المعرفة بدل الحق بعقاق، لأنه بعد يرجع على كل ما شيت، أيضا عطاني من عهود وميثاق، قلت الوصل لا تقطعه قال ما هيت، قلت الوصل لا تقطعه قال ما هيت، إنه يجيني بالوصل كل مشراق، هذاك من شافه بيدعي كما الميت، ولا هبيل حارب النوم ما ضاق. من يوم شفته دالع من ورا البيت، يشبه كما فجر طلع عقب الأشفاق، له مبسم

0: دائماً رأيته تشفيت سود الحواجب والثغر حلو الأرياق والوسط مهموس كما لف الأوراق هذا الذي هيض غرامي وثنيت وهذا الذي أدعى قليبي بالأحراق هذا الذي هيض غرامي وثنيت وهذا الذي أدعى قليبي بالأحراق هذا الذي لي من مشى مت وبليت ما شوف أنا الجبلة ولا أدل الأشراق يوم نظرني طائف عنه مريت أشرت له بالطرف جاني ولا عاق يوم نظرني طائف عنه مريت أشرت له بالطرف جاني ولا عاق يوم اللفا عندي جميعا وضميت شخص عناني مستود ومشتاق قلت له علامك ذيك الأيام ما جيت قال القلب مشغول من زود الفراق قال لي بعد جسمك نحل قلت وبليت من زين حسنك ما أخذ الروح بسراق حنا تهنينا وصار العدو ميت في حفظ خالقنا إذا راد ما عاق حنا تهنينا وصار العدو ميت في حفظ خالقنا إذا راد ما عاق لولا هنا ما قلت جيل ولا حويت كلها العين الزين هو ترعى الأعناق قبلي أنا محسن ترنم على قويت جيله شهر عندي الخلايق والأوراق أيضا ابن لعبون يا ما رسم بيت في حب محبوبه بدل جيل ما فاق هذا مقالي مير ما ظن أنا أخطيت شوف الذي نومه على الخل ما راق
1: من جور والفاي عيني بالكرى ما له ما دمت انا مبتلي روحي نفس ما له سايل جمع الاطباء قال اندوى ما له المن انا اشكي تزايد جوركم بي ولا ماني لعيت بالعاي لحدالك اني ولا طير لعي فاقد وقت النثارة ولا العيت من علة داير دوى ما له
2: يا من لها الروح دفتر والضمير كتاب مرسول يهديك مني يا مليح كتاب هميت قبل النوى باعث لكم بكتاب اهديك من خافجي خطي ومرسولي من واحد دمعته بالخط مرسولي بالفضل جودي وفهمي حرف مرسولي يا ليت قلبك يحن وترد لي بكتاب عبد الله خليل بغمر
3: محمد بن خليفه العماري مراكب الشوق تاهم بالهوى وش لهن ظلا مسيرا لهن بين الشعاب شلهن عواذلي بالهوى جارا علي وش لهن حلو التقاطيع من للروح سالبها بعيد داره وعنه من أسالبها نواظري هلة الصافي وسالبها ربات الخدور بتعذيب القلب وش لهن
4: عبد الله بن عامر يا باهي الخيد يلي في جمالك عال يا قايد الريم ما مثلك حسين وعال سبحان من صورك زين وجمال وعال انت غرض خاطري يا مثل في ودواي اشرك انا اعيش وشوفك صحتي ودواي يا زين انت حياتي وسببي ودواي لك منزلين في الحشي قصر رفيع وعال
5: مرقب يا لاحبك صام وجتي وخفه مكن صوابه بقلبي يا ملا وخفه عن ناظري قابل وعن ناظري اخفه ظليت من عظم فرقاء انا العي وحن وارزم كما واس مفرود من ما يحن إن كان يا مهجتي قلبك علينا يحن روف بصالك ورد قلب قد وخفه
0: مساك الله بالخير شاعرنا الليلة هو الشاعر إبراهيم سليمان السبيعي أخ إبراهيم ودنا تخبرنا عن بدايتك مع الشعر النبطي يعني متى كانت البداية؟
6: في البداية يعني كنت في المرحلة الإعدادية.
0: نعم.
6: ابتديت عندي ميول في كتابة الشعر.
0: أنت في المدرسة.
6: في المدرسة. نعم. فأكتب في يعني في الكراسات أو في على كتب المدرسة.
0: نعم.
6: أكتب بيت شعر أو شيء. فأكتب ذي الأشياء. بعدين يعني طاح في يدي ديوان شعر حمل عبد الوهاب في الحيوان.
0: نعم.
6: فقمت أقرأ فيه. فحاولت يعني أكتب أصور.
0: يعني تجار القصائد هذه ولا؟ القصائد مختلفة.
6: لا مختلفة.
0: مختلفة. محاولة تجار الفيحان.
6: لا مختلفة.
0: ويعني نقدر نقول إن الشاعر اللي أثر فيك في البداية هو الفيحاني.
6: نعم.
0: هل في شعراء آخرين أثروا فيك؟
6: إيه بعدين يعني كل طاحت في ديوان كثير. اعتمدت على كل الشعراء يعني.
0: كل الشعراء.
6: معظم أي ديوان في أقرأ فيه. يعني.
0: ومن تفضل من الشعراء الكبار المعروفين؟
6: يعني عبد الله الفريد أفضل يعني أقرأ.

0: الشعر الكويتي.
1: أحسن هزام.
0: نعم.
1: أقرأ يعني باللعبون.
0: باللعبون.
1: يعني يستفيد من كلماتهم طريقتهم يستفيد منها.
0: طيب إبراهيم أنت مواليد أي سنة؟
1: مواليد 1954.
0: 54. متى بديت تنظم؟ يعني كم عمرك؟
1: يعني على 15 سنة.
0: تقريبا عمرك 15 سنة. يعني إذا مواليد قلت 54 يعني حول سنة 69 ابتديت. بس كتبت الشعر النبطي أو كتبت أنواع ثانية من الشعر؟
1: كتبت الموال.
0: كتبت الموال.
1: نعم.
0: الشعر النبطي والموال.
1: الموال.
0: طيب الحقيقة أن ما نشوف أنك تشارك بكثرة في الصحف وفي المجلات وفي البرامج.
1: لا درسني فترة.
0: نعم. أول
1: كنت أشارك في مجلة البحرين اليوم.
0: نعم.
1: مجلة المواقف.
0: نعم.
1: سد الأسبوع في مجلة الثانية دي شاركت في أخبار الخليج.
0: نعم.
1: بعدين صارت في شغلي أكثر يعني دي فقل الإنتاج شوي.
0: يعني قلت الإنتاج للانشغال يعني.
1: الشغل.
0: طيب يعني ما لك نية تسوي ديوان أو تجمع أو ما عندك مجموعة كفاية حق ديوان؟
1: عندي إذا غريب يعني أنا موزع عندي ديوان أخطط بيدي.
0: نعم.
1: أنا أحتفظ برسائلي في
0: هذه الديوان.
1: دفتر.
0: نعم.
1: أكتب الموال وأكتب دي. فأنا أفكر أسوي أول ديوان الموال بروحه.
0: بروحه. يعني لك بروحك مواويلك.
1: أي موال.
0: الله يوفقك إن شاء الله. طيب على ذكر المواويل إذا ممكن نسمع موال كنموذج واحد.
1: شقدر بعد شل حوالبك لو صدق لو زور ما خبر مني صدر عنك شادب لا زور يا ريت ركبي عثار عن داركم لا زور ما اريد حبي لكم يرجع بعد بيعود ما طيق صاحب غادر يعمل مكر ويعود يا وين وقت الصفا ياتي لنا ويعود شا شهدت شاهده صح شاهدي لا زور
0: لا زور. انواع الشعر يعني اللي انواع الشعر كثيره يعني اقصد اغراض الشعر فشنو اللي نظمت من اي نوع في اي غرض؟
1: انا اول نظمت اكثر شيء في الاخوانيات المراسلات مسجلات الاخوانيات
0: تساجلت مع شعراء من الشعراء تساجلت؟
1: سجلت يعني ويا شعر عبد الله بن خالد الدوسري.
0: نعم.
1: ويا فضل بعينين من المنطقه الشرقيه.
0: نعم.
1: من شعر الكبير بن حمد الراشد النامي.
0: نعم.
1: شيخ خالد بن حمد الخليفه.
0: نعم. لك تجربه زينه مع الشعراء؟
1: مع الشعراء السيد علي في الموال
0: يا سيدي
1: حسن صالح الروعي.
0: طيب ممكن تعطينا مبادلة بينك وبين شاعر له نموذج أبيات من القصيدة؟
1: أي شاعر فضل بعينين المنطقة الشرقية.
0: نعم.
1: سهر الليل أطوح بالونين وأتذكر زمان قد مضى يومنا في غرام الزينهيم ودعج العين هايم به اليوم مخلص في هواي 4 سنين غير حبي أبد ما قد رضى في درب المحبة في دروب المحبة مستقيم ما يلف ويراوغ بالغرام أحسب أن السعادة كل حين وأحسب أن الشقاء عني انقضى وأحسب أن الأمر كله نعيم كل يوم سلام وكل عام.
0: هذه النموذج مبين على أربع قوافل. يعني كل شاطر بقافية.
1: كل شاطر بقافية.
0: والله صعب. رديت عليه أنت؟
1: نعم رديت.
0: شنو نسمع الرد ياسمين؟
1: مرحبا ما زاف عود الياسمين أوشد الشادي على فروع الغضاء مسهلا بك الكريم ابن الكريم ترثة الأجوار والقوم الحشام والكتاب اللي لفاني من خديم نبعث الأشواق ذكر ما مضى والحروف اللي كمسلك النظيم سقه الصايق على جيد الأرام بيحت سدي وفضيت الكين وانحمس قلبي عقب ما هو نضى تشتكي لي يا فضل وانا سقيم حامل وزر الهوى 7 أعوام والحبيب اللي أوده من سنين خان عهدي والهوى غير ارتضى لا يريبك في الزمن شيء عظيم جندل الأبطال ودعاهم عدام وما كتب اللوح لازم لك يبين وين تذري عنه لحل القضاء شوفني يا أخوي من غدر الزني خابر الويلات من مرضى حرام ناكر المعروف يبغيني ألين يحسب أن القلب عن فعله رضا والعواذل فعلهم فعل الحريم في الدسايس ما يدارون الملام صاحبك من كيدهم عايش حزين ما هنا زاده ولا طرفه غضاء منهج العشاق ذا منهج قديم منهج الحاضر من الناس القدام لو صفوا لك ذا الهوى منده وحيد ينكرك ويقول عهدك قضاء قبلنا في الغي كم عاشق بهيم ما سلم منهم أحد أبدا سلام كلن بطوره تولع بالحسين وتلفت روحه ولا وعد انقضى كم عذلت القلب بسك يا غشيم ونصحته زار بعناده وهم كل مفكيت لي غزل قطيل شربكولي الغزل والحبل اعتضى واستوى قلبي من الصدمة خصيم لفعل معروف يجزر بالخصام عزوتي يا فضل كلهم حاضرين نوصلك في الضيج حال المقتضى وحبيبك يذكرونه بالقصيم أورى نجران لو دونه إزحام لو تزبن في دار قصر حصين نوصله ويضيق به رحب

0: فضل ولزم مال فما نملك يقين، ما جمعنا المال إلا الكرام، ولزم جاه في حظك ما يشيل، ليس عينا لك فقل سعدك أضع، بن الفلاق النوع محي الرمين، تسملك يا فضل حظك وقام.
1: صح لسانك. طيب الأغراض اللي نظمت أنت ما ذكرت لي شنو هي؟
0: نظمت يعني
1: في سمعنا عن الغزل،
0: عن الغزل قصائد يعني في المدح.
1: في المدح وبعد
0: نظمت يعني موال في الخيل.
1: في الخيل بعد؟
0: نعم.
1: موال في الخيل؟
0: نعم.
1: تقدر تقول لنا ذي؟
0: يا أهل الحما وينكم شدوا المهار سروج، طيب المعاني تجي من نورهن سروج، تسهل بادي عدن لحيولهن مسروج، نعلات الحوافر خامصات البدن، حمر وشقر وبيض مطهمات البدن، تسبق طيور تعلن بالخضيرة بدن، مهار وايل وتعجب بالمعان مسروج.
1: سروج. طيب على هذه نظمت على الخيل، لأن كنت تركب الخيل.
0: تركب خيل.
1: بعد من هواياتك أعتقد القنص والطير.
0: نعم.
1: عندك أبيات على القنص؟
0: نعم. نعم. ما شلون حظي من قنيس الباكستان، لا عطى فواز صافي الشليلة.
1: فواز هاي
0: طير عندي.
1: إيش فيه الطير؟
0: شاف مسومر يعني.
1: مسومر. هني عطب.
0: عطب نعم.
1: يعني صايدة
0: يصير في
1: الطير يسمونه مسمار،
0: يسمونه مسمار، يصير في انفاخ في يدوي يعني متأثر.
1: نعم.
0: فما يقدر
1: يشوف، ما يقدر يصيد.
0: نعم. إيه. فيوم قنص بي يعني ما فادني بشيء.
1: نعم.
0: فقلت نعم. ما شلون حظي من قنيس الباكستان، الا عطب فواز صافي الشليلة، من سومر نشفه وانا خاطري شان، وجبار ما سر الذي معتدل، ولا القنص الصيد وقت يحان، ومن كان شاطر صار قلبه دليله، كل الطيور الوالمة صيدها زون، واستر صاحبها وغنى بليله، كثر الممارة والحكي بين مهان، كلن على صيده يزام الزميله، ولا الطيور الناقضة فعلها هون، تلحق وترجع صاحبها تلف شيله، قالت حظي وانا والي بخذلان، فواز قدرني وانا محتسبي.
1: طيب على الطير يعني الظهر يأثر على صاحبه لأن
0: نعم.
1: صاد يعني
0: نعم
1: مرض أو شيء،
0: حتى لو ما صاد في الجنس يأثر عليه.
1: يأثر
0: نعم.
1: عليه. نعم.
0: نعم.
1: طيب عنا بنختم اللقاء وياك نسمع موال إذا نعم. تكرمت.
0: شكرا.
1: مشكور.
0: مصايب الضيم أدعت عارضي يشتعل، والحال مني ضمر شبه الشمع يشتعل، مثلي شغوف القلب من الوزا يشتعل، أنهلت قلبي على فرق الولد مبتلي، والهم فيني استقر طول المملاء طول المدى مبتلي، يا من يعين الذي في دنيته مبتلي، كل ما دفنت الهوى في ضميري يشتعل.

شاعر الحلقة هذا المساء هو الشاعر راشد بن حسن الماجد النعيمي، أحد شعراء البحرين.

0: الذي كان له باع طويل في حفظ قدر كبير من التراث الشعري لهذا الوطن. ولد الشاعر راشد بن حسن نعيمي عام 1917، وسكن في وادي حفيرة فترة من الزمن، وفي 20 من عمره انتقل إلى السكنة في الرفاع الغربي مع أخوانه فهد وحمد وعلي، وكان ساكن مع أخيه علي. نشأ الشاعر على حب الخيل والفروسية، وكذلك على حب القنص والصيد، وكان يعتني بتربية الصقور والمحافظة عليها وإعدادها للقنص في كل موسم. رافق الكثير من شيوخ البحرين في رحلاتهم للقنص، وكان له إذن واعية تلتقط القصايد ويحفظ الكثير من أمهات أو القصائد والأبيات المستشهد بها، فكان مرجع في الشعر والحفظ، وعاصر الشاعر المعروف الأحدام من الصباح الكبيسي، وكان أحد عوامل الحفاظ على الكثير من قصائد هذا الشاعر. وللشاعر راشد النعيمي قصة طريفة مع الشاعر حسن بن صالح رويعي، نستمع إليه يرويها لنا.
1: راشد بن حسن بن ماجد، ويقال لهم الماجد نسبة إلى يدهم المعروف، وهم من قبيلة النعيم المعروفة. وراشد بن حسن شاعر، ومن يعني أحفظ الناس للشعر، ما تسأله عن قصيدة شاعر إلا هو يحفظها، وإذا كان ما يحفظها لازم يحفظ شيء منها. وله تأليف ولا أشعار، لكن مع الأسف أن الريال لا يقرأ ولا يكتب. بكل صراحة ما اطلعت على أغلب أشعاره، لكن إن شاء الله في أمل أن احنا نحصل له بعض الأشعار من تأليفه ونظمه. إنما صارت صدفة يوم من الأيام بيني وبينه، اللي مثل ألقى علي بيت واحد من الشعر وأنا جاوبته به. والسبب ان هناك كان حصان يخص للشيخ خليفه، صاحب السمو الشيخ خليفه رئيس الوزراء، صادف ان الشيخ خليفه مسافر، وانا كنت مجهز الحصان للسباق، ولكن ما بقي يسابق الا عند وصول الشيخ خليفه. فهو جاء في يوم من الايام، وكان في ذاك الفتره يسكنون في الحفيره، والحفيرة منطقة معروفة قريب من الدور ويو، وهو يا بعض الجماعة من الربع من النعيم. اي نعم. فعاد يوم يا شاف الحصان، نحن نزلنا الحصان ويا الخيل، لكن لا سابقنا به ولا أطلقناه ولا خدت له يوم. توجه علي وياني وقال لي الحصان أشوفه عندكم كنه منقوم، جد له أسبوع عندكم ساف هنا. عاد فهمت وياه، قلت له الحصان أولا أن الشيخ خليفة مو موجود، ولا ودي أن أنا سابق به وراعي مو موجود، ولكن إن شاء الله اصبر إلين الله ياب الشيخ خليفة من السفر يحياك وبتشوفه، ولا أنت في حفيرة إيش دراك به، أنت في السنة تينا مرة واحدة. ألفت لعاد كم بيت مداعبه وياه، أقول له الغوج يا راشد مولم ومكروم، والخيل وأهل الخيل متجنبينه، الغوج يا راشد مولم ومكروم، والخيل وأهل الخيل متجنبينه، كل اللي يشوفه به بطاره وبه زوم ومسابق أهل الخيل، احنا فاهقينه حتى يجي راعيه ويصير معه.

0: معلوم عندك وتعرف مضربه في قرينه والشيخ عيسى شاهد اللي مع القوم لو سلتهم هم كل شيء خابرينه، وانت اللي ذيلك في حذيره 100 يوم ميت الا اليوم يم المدينه. والله عاد وصارت مداعبه انيسه لكنه ما رد على القصيده، شان رد شيء وخفى عني وما دريت عنه، عسى الله يرحمه ويطول اعماركم.
1: والشاعر راشد بن حسن كان يحرص على عدم اظهار قصايده في حياته، وحاولنا عده مرات ان نحصل منه على بعض القصيد فكان ينكر انه ينظم القصيد او يمتنع عن النشر. ومن الابيات اللي حصلنا عليها الشاعر راشد هذه الابيات الغزليه، يقول: آه من قلب على المحبوب حن، آه من قلب على المحبوب حن، صابر بالصبر ما يطفي اللهيب، ليه عذلت القلب قلت انه سكن، ساعة يحضر وساعات يغيب، ليه عذلت القلب قلت انه سكن، ساعة يحضر وساعات يغيب، من تولع في الغواني يمتحن، وانت صوب ما يفيد به الطبيب، لا سقى الله عيدكم يا اهل الوطن، في المدينة شفتنا طفلا عجيب، لا سقى الله عيدكم يا اهل الوطن، في المدينة شفتنا طفلا عجيب، صابني بالحاض مع حمر الوجن، وان طلبت حاجة ما يستجيب، دي سبايبكم علينا يا حسن، صرت لي سبه وانا صرت الصويب. ومن قصائده التي غناها المطرب علي خالد هذه الأبيات اللي يقول فيها: سلام يا ريم البساتين، سلام يا ريم البساتين، اللي علينا طال فرقاه، مصبر على فرقاه يومين، اللي جفانا ما جفيناه. سلام يا ريم البساتين، اللي علينا طال فرقاه، مصبر على فرقاه يومين، اللي جفانا ما جفيناه. أمرت من فرقاه يومين صار السبب أصحاني يدواه، الصدر يشبه ملة الصين، فوقه فناجيل مجفاه، والعين تشبه عين شاهين، اللي على واكر معلاه، ليه من دعاني جيت الحين، ولا طلب شيء شريناه، ليه وين صبري عنه لوين، على حبيب طال فرقاه، ليه وين صبري عنه لوين، على حبيب طال فرقاه، عيني تهل الدمع عامين، يكفي عذاب القلب ما ياه، من لا يعرف الزين والشين، يصبر على وقته ودنياه. أبي أسألك طال عمرك عن المرحوم راشد بن حسن النعيمي.
2: نعم نعم.
1: إيش مدى معرفتك به؟
2: والله معرفتي به صاحبي وباخص في أحواله، وريال مثل ما قال محنك.
1: وعن معرفته في الشعر؟
2: معرفه عنده جايدة في الشعر وحفظ، يحفظ وهو بعد شاعر، لك صيدات زينة لكن أنا ما حفظها.
1: بس أنت سمعت له بعض القصيد؟
2: سمعت له بعض القصيد نعم عجيبة.
1: وعن
2: ريال صقار،
1: صقار
2: خيال، أنيس في المقانيس وفي الحفظ وسوالفه، وصريح الله يرحمه، وريال
1: الله يرحمه.
2: لا تقول إلا خير.
1: من المحزن أن يتوارى تراث شاعر مثل راشد بن حسن عيمي دون أن يأخذ نصيبه من النشر والترقيق والتحقيق، ولكن إن شاء الله في الأيام الجاية نحصل على بعض القصيد التي خلفها هذا الشاعر. توفى الشاعر راشد بن حسن عيمي مساء الأحد 9 ذي الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر عام 1982 رحمه الله.

ردت تقول اليوم ودي ألاقيك، خلني أصلح ما كسرته بديني، والله ودي من زعلك أراضيك لو كان قلبك أعرفه ما يليني. ردت تقول اليوم، ردت تقول اليوم ودي ألاقيك، خلني أصلح ما كسرته بديني، والله ودي من زعلك أراضيك

لو كان قلبك أعرفه ما يليني حدتني الأشواق حدتني الأشواق أرجع وناديك عساك ترحم خافقي اللي حزيني يسهر طوال الليل يبكي لياليك حيث الهوى والحب فيها يزيني يا ليت يقدر يا ليت يقدر خافقي كان يسليك لا شك يا طيفي مبعث الحب فيني عساك ترحم من على البعد يرجيك تنسى الذي قد راح ترجع تبيني قلت الأسف والله قلت الأسف والله خابه رجع فيك عقب الذي سويت تبغي تجيني تبيني يسمح كيف نسمح تخطيك والله ما اسمع منك لو كلمتيني يحرم علي اليوم إني أحاجيك شيء فعلته ما يرجع حنيني والله ما رجع في كلامي وناديك لو كان بين الناس محدني يبيني عبد الله خلف الدوسري.

هلا طلع الجبين المحجب واهل جبين المحجب قال ريم الفلا قال ريم الفلا.

الخصر أهيف نحيل، خصر أهيف نحيل يا سيدي بالزين والوصف أعجب.

0: جمهورنا العزيز.
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أباً عن جد،
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أسعد الله كل أوقاتكم بالخير أحبتنا، وسعداء أن نلتقيكم دائما، فأهلا بكم، ونتمنى إن شاء الله اليوم نفيدكم في موضوع جيد كالمواضيع السابقة.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم بدوري أجمل ترحيب، وما دام وعدتنا الأخت استقلال أن بتفيدنا، فأنا أيضا كل آذان ومنتظر هذه الإفادة. نعم. وأرى الورقات من الآن في يدك، فممكن تتفضلين.
0: عودني الأستاذ محمد جمال أن يسألني ليش تختارين هالموضوع بالذات، والحقيقة أنا ما أدعي أن أنا اللي راح أفيد، بقدر ما يعني راح نتشارك أنا وأنت ضمن ما يتاح لنا من معلومات نحن نفيد.
1: الله
0: عموما
1: إن شاء الله.
0: أستاذ محمد
1: تفضلي.
0: يعني تعلم إيش كثر المرأة مغرمة بالزينة يعني والحلي.
1: نعم.
0: واليوم وأنا الحقيقة يعني أضع خواتم بيدي،
1: نعم،
0: يعني أحد الخواتم كان في فصين من اللؤلؤ، وأنا جدا أحبه يعني هذا الخاتم.
1: أي نعم.
0: فقعدت وايد أنظر له وأقول سبحان الله، يعني شلون ممكن حيوان ينتج لنا يعني هذه الحلية الرائعة.
1: أي نعم.
0: فأخذني يعني الشغف أن أنا أعرف إيش كثر عن هالحيوان.
1: هو مو بحلية، إحنا سويناها حلية.
0: نعم.
1: لندرتها سويناها حلية، ولا هي مادة طبيعية موجودة مثل الذهب موجود في التراب، يعني الإنسان نفسه هو اللي نعم. يصنع الأمور ذي.
0: نعم. والآن أصبح الناس يفخرون يعني الحقيقة من نعم. عنده لؤلؤ ولا ما شابه. نتكلم شوية عن محار اللؤلؤ من الناحية العلمية.
1: أي نعم.
0: المحار حيوانات مائية تتبع شعبة الرخويات، وتقع تحت طائفة إسفنجية القدم. تتميز بأن الجسم فيها متماثل جانبيا، ويغلفه تماما فصا برنس أيمن وأيسر، يفرزان صدفة جيرية مكونة من مصراعين، وينفصلان من الناحية الظهرية ويتصلان برباط بينهما، يمكنهما أن ينقفلا من الناحية البطنية بانقباض زوج واحد أو اثنين من العضلات. عموما يعني يكبر الشرح حول هذا الموضوع، لكن معظم المحار حيوانات بحرية، بعضها يعيش في المياه العذبة، ويعيش المحار عادة في الأماكن الضحلة، والقليل منها يوجد على عمق كبير قد يصل إلى 17,000 قدم. هي حيوانات بطيئة الحركة، غالبا تعيش مدفونة في الرمال، تتحرك بواسطة القدم، ولكن هناك أنواع منها وتحديدا البحرية تثبت نفسها في قاع البحر مع الأحجار والصخور المائية بواسطة خيوط

0: تفرزها غدة خاصة موجودة بقدم الحيوان. تعرف هذه الخيوط في مجموعها بالنسال أو الرسن
1: أو العرج.
0: نعم.
1: اسمحي لي أقاطعك يعني.
0: نعم. وبعض الآخر يعني أيضا له القدرة على فك نفسه من هذه النسال والسباحة في الماء، وذلك بضم الصدفتين معا. كما أن لبعض أفراد ذات المصراعين القدرة على الحفر في الصخور لتثبيت نفسها أو لحفر الخشب المغمور تحت سطح الماء كأخشاب الميناء أو أخشاب القوارب. وأحيانا مثل هذه الحيوانات تسبب خسائر كبيرة لأنها يمكن تعمل على تفتيت هذه الأخشاب.
1: نعم.
0: أنا راح أكتفي بقراءتي لهذا الموضوع من هالمنطلق، ويمكن المعلومات اللي قرأناها قد تفيد يعني طلبة المدارس فقط.
1: أنا لاحظ أن هذه المصطلحات الأجنبية اللي عادة تأتي في ذكر المحار،
0: نعم،
1: هذا يعني إحنا كمواطنين وكأيضا المستخون المستمعين يعني ما يهم مثلا إذا عرف أن هناك مادة الكونكولين في تكوين الصدف أو مادة يعني مادة علمية لها اسم علمي، وكثير عندك المصطلحات الأجنبية تشوفها في الورقة عندك، هذه كلها قد يهم الباحث العلمي أكثر من يهم المواطن العادي يعني.
0: نعم.
1: على كل حال مثل ما لها حق هالأمور ذي تسميات علمية، هناك تسميات شعبية ويعرفها كل غيص وكل متعامل في اللؤلؤ أو في المحار بالدرجة الأولى. يمكن الطواش أو تاجر اللؤلؤ ما يدري مش منه تتكون المحارة، يعرف اللؤلؤ، لكن الغيص والتباب ومجموعة العاملين على ظهر السفينة يفهمون أنواع المحار. المحار أربعة أنواع. المحار الرئيسي يسمونه محار، هو المعروف ذي الآن الموجود بكثرة، وما صقر منه يسمى فصمة. هذا المحار العادي، أي عادة أحجام مختلفة، ويستخرج منه اللؤلؤ، وفي نوعين المصفوقة والمكركرة، على يعني يمكن قد تكون الأنثى والذكر، لكن هذا ما أقدر أجزم في الموضوع ذي.
0: نعم.
1: وبعدين في نوع ثاني من المحار يسمونه العسرين، هو أصغر حجما من المحار العادي وبعضه يكون لؤلؤ. النوع الثالث وهذا أنا عندي واحدة في البيت منهم أستعملها طفاية، يسمونها الصديفي.
0: نعم.
1: عبارة عن محار حجمه كبير جدا.
0: نعم.
1: يعني يصل نصف قطرة إلى 6 سنتي، يعني مثل صفحة كتاب.
0: نعم.
1: هذه الوحدة، هذه هو الواقع نادر ما يسوي لؤلؤ، لكن إذا سوى فيسوي الدانة، يسوي النوع الممتاز كبيرة الحجم.
0: نعم.
1: وفي أيضا الزنية يعني تمتاز بأنها مستطيلة الشكل.
0: نعم. هل هذا يعني قطع كلامك بالخير أن يعني كل ما كبر حجم المحارة كل ما يعني النتاج مالها من اللؤلؤ يكبر مثلا؟
1: مو شرط. نعم. أحيانا محارة صغيرة يلقون فيها سحتيتة يعني صقار حبات اللؤلؤ، وأحيانا محارة صغيرة يلقون فيها واحدة كبيرة. النوع الخامس واللي الآن اكتشف فقط مؤخرا والغاصة ما كانوا يدرون عنه، هس نوع من المحار موجود في المياه الضحلة هني على السواحل أيضا، يسمونه الخالوف.
0: نعم.
1: الخالوف هذه ثبت أن أيضا بعض أنواعه يكون لؤلؤ، ولكن ما سمعنا إحنا في يعني اللي يروحون الآن لمينه. لمينه هو عبارة عن شنو اللي يعتمدون على حرفة جني المحار من المياه القريبة، يروحون يوميا الآن على شكل انفرادي، موجودين في المجتمع البحريني بعضهم يعني يعيش عائلته من المهنة ذي.
0: نعم.
1: هذه ما سمعنا منهم أن لقوا في خالوف دانة أو قماشة أو أي من أي شكل. هذه أشكال المحار. أنت تفضلتي وذكرتي أنواع كثيرة من أجزائها وقلتي الخيوط وما الخيوط إلى آخره.
0: نعم.
1: الواقع أيضا المصطلح الشعبي أو الدرج العام هنا عندنا ومتعاملين في المحار على تقسيم أجزائها إلى أمور معروفة عندهم. عندهم الشارب، عندهم الوجنة، الوينة على قولتهم.
0: نعم.
1: وعندهم العمر. العمر يعني أنا ممكن أقول لك هو أشد لحم المحارة صلابة، في جزء من اللحم الداخلي صلب جدا.
0: نعم.

0: أول شيء الجزء الداخلي كله يسمونه خرط، تجمع على خروط.
1: نعم.
0: وهذه الواقع وجبة لذيذة جدا، يعني أويستر على قولة الأجانب.
1: أكلتها؟
0: أنا أكلها إيه، أكلها محموسة. نعم. مع البصل والطماطم الآخرة ومع رغيف الخبز، نسويه مثل الناشف ناكلها. لكن هناك أجزاء يجب أن تزال منها.
1: نعم.
0: لأن إذا اختلطت باللحم تسبب آلام في البطن حق اللي مو متعود على هالنوع من الأكل.
1: نعم.
0: هذا اللحم اللي أشد لحم صلابة يسمونه العمر أو العمور، وانت نعرف احنا مثلا العمور اللي هو اللثة، لثة الإنسان.
1: نعم.
0: يسمونها يعني مصطلح الشعب يسميها العمر أو العمور يعني، وهذه كانت تطلق على اللحم الصلب. عندهم أيضا الكرش، الغب، الخنصر،
1: كله في الحيوان
0: الصغير جدا. نعم. هذه التكوين، هذا المواد دي كلها على بعضها تتحد بقدرة الخالق
1: سبحان
0: وتفرز لنا اللؤلؤة، وسنتحدث لاحقا عن كيفية إفراز اللؤلؤة.

0: أغنية جميلة يعني عن اللؤلؤ، ويبدو أن الأغاني يمكن تستمد جمالها من المادة نفسها
1: طبعا.
0: فيعني يا كثر أغاني اللي تغنت باللؤلؤ وجمال اللؤلؤ. عموما أبو عبد الله، أنا يعني السؤال دائما في بالي بين الفرق بين يعني التفسير العلمي لتكوين هذه المادة اللؤلؤ وبين نظرة الآباء والأجداد كمتعاملين يعني، وهذه مهنتهم، فيعني شلون تفسر لنا الفرق بين هالصورتين؟
1: والله شوفي، يعني في لقاء ميداني مع مجموعة البحارة أثناء عملنا في الإذاعة لتسجيل الأغاني الخاصة كان يعني يراودني نوع من الفضول حتى أستشف آراء يعني الآباء الأعزاء في نظرية تكون اللؤلؤة. فقلت حق واحد أنهم توفى إلى رحمة الله، كيف يعني يستوي اللؤلؤ؟ قال بقدرة الخالق، لأن يعني مطر السريات تطلع المحارة ليه فوق المي وتبطل حلجه وتطب نقطة داخل حلجه تصك عليه وتحول لبتحات، وبقدرة الله تتحول هذه النقطة إلى قماشة. لذلك يقول إذا جاتنا السريات نستانس، إذا هبت السريات وايد وطق مطر في يعني في هو مطر الربيع،
0: نعم
1: العرب تطلق عليه الوسمي، ونحن مطر الوسمي نطلق على المطر الذي ينبت الفقع اللي إينا في أكتوبر نوفمبر،
0: نعم
1: هذا احنا نسميه وسمي، لكن العرب تطلق على هذا المطر الوسمي اللي هو السريات.

0: فطبعا حكاية طريفة لم تأتي من فراغ. لو تصفحنا الكتب العربية القديمة خصوصا مثلا كتاب مروج الذهب، كتاب المستطرف، أو حتى الكتب المتخصصة مثلا الجماهر في معرفة الجواهر، نجد أن علماء المسلمين أو مؤرخين العرب أيضا ذهبوا إلى هذا المنحى وقالوا أنه يتولد من المطر.
1: نعم.
0: وقليل منهم قال مثل ابن الأكفاني في كتابه نخب الذخائر في أحوال الجواهر، قال أن هو يتولد في الصدف كما يتكون البيض في الحيوان البياض. شفت شلون؟
1: نعم.
0: ونسب ذلك إلى جمع من المحققين. يعني شلون تتكون البيضة في الدجاجة؟ ما حد يعرف طريقة تكون البيضة. فهو أيضا ذي قال طريقة اللؤلؤ ذي بنفس
1: غير
0: الطريقة.
1: معروف،
0: أي غير معروف، ويعتقدون أن كل ما تتكون واحدة يقطونها وتطلع غيرها ويقطونها وتطلع غيرها هكذا يعني.
1: نعم.
0: ولكن هو كلمة يقطونها أعتقد قد يكون
1: تخرج يمكن من الحيوان.
0: طبعا هو يعني لما نتحدث عن تكوينها نعرف أن يحيطها بمادة اللي هي مادة صدفية اللي تكون اللؤلؤ، ثم يقذف بها خارج عشان يتخلص من هذه مادة دخيلة على جسمه.
1: نعم.
0: على الحيوان ذي. المهم هذا تكون اللؤلؤ الآن في المفهوم الشعبي أو المفهوم العربي سابقا كله يقول لك بسبب المطر. حتى الأبشيهي في كتاب المشهور جدا المستطرف في كل الفن مستطرف قال أيضا أن رواية طريفة جدا أن هناك حيوان أثناء المطر يطلع فوق ويفتح إذنه ويبطل إذنه وتنزل نقطة في إذن الحيوان فيصك عليها ويخاف عليها تختلط البحر ينزل تحت وبقدرة القادر تتحول إلى در، وإذا كانت نقطة صغيرة تحولت إلى درة صغيرة، وإذا
1: نعم.
0: كانت نقطة عودة تحولت إلى.
1: إذن نفس نظرة يعني الآباء والأجداد لهذه المسألة. نعم.
0: لكن الآن يعني نحن نأخذ بها للطرافة فقط وليس
1: كتحليل
0: للتدريس
1: علمي.
0: أو
1: نعم.
0: كتحليل علمي. التحليل نعم. العلمي هذا ما في شك في يعني أبدا ما في شك في الموضوع أن جسم غريب يدخل إلى المحارة وبالتالي الله عطاها مثل ما أعطى جميع الحيوانات جهاز مناعة. ويمكن تعرفين أن الصرصار عنده جهاز مناعة قوي جدا.
1: نعم.
0: إذا يعني مبيد استعملت له مبيد وما مات ما راح يقتل المبيد مرة ثانية، لازم تغيرين المبيد لأنه يعطي روحه مناعة ضد المبيد. يعني أيضا المحارة عندها جهاز مناعة.
1: نعم.
0: فتفرز مادة حول هذا الجسم الغريب اللي دخل داخله وضايقها، قد تكون حبة رمل، قد يكون جسم ميكروسكوبي صغير جدا، وبالتالي تكون طبقات، طبقة وراء طبقة وراء، تصل أحيانا إلى يعني كذا طبقة، وكل طبقة تعطينا سعر للولو. يعني أصحاب الخبرة ينظرون إلى اللؤلؤة تحت مجهر.
1: نعم.
0: ويستطيعون عدة طبقات ذي، وكل ما زادت الطبقات زاد سعر اللؤلؤة.
1: نعم. ويزداد حجمها أيضا
0: طبعا.
1: نعم.
0: وبالتالي تحاصر هذا الجسم الغريب بمادة منها، يعني هي نفس المادة اللي تكون فيه باطن الصدفة تفرزها وتكون على ذي على الحيوان أو الجسم الغريب اللي دخل فيه.
1: نعم.
0: فبالتالي ما تتأذى كأنها شلتها. العلم الحديث الآن شو سوى؟ ليش أقول لك هذا التفسير؟ لأن قام بإدخال هذه المادة قسرا
1: نعم.
0: إلى جسم الحيوان، وترك الحيوان في ظروف جوية مناسبة أن يفرز بقوة الإنسان.
1: نعم.
0: وبشكل
1: هذا، إيه نعم.
0: هذا اللي ما يسمى بالاستزراع.
1: نعم.
0: الآن وأثبت جدواه وأنتج يعني ما أدري إذا كان على كميات تجارية، ما أدري، لأن الآن عندنا إحنا محاولات قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث في استزراع اللؤلؤ، وعندنا خبراء في بحريني، أول في البداية كان عندنا أجانب، الآن عندنا خبراء بحرينيين في عملية الاستزراع.

0: يا لولو يا قماش يا غالي أثمانة، أكيد طبعا غالي أثمانة.
1: كان اقتصاد البحرين يعتمد عليه ومقو معيش عوائل يعني. يقول لك تصوري لما كانوا عدد البحارة 25,000 بحار، يعني هناك على الأقل 20,000 عائلة عائش تعيش وتأكل وتشرب من وسنين طويلة سنين. نعم. يعني من بدء التاريخ.
0: نعم أستاذ محمد، هذا يعني يجرنا لأن إحنا يعني نعرف تحديدا هذه المهنة شلون يعني تتم، شلون يتم الوصول للمحار داخل البحر خطوة خطوة حتى أخذ هذه المحارة وفتحها، ويعني انقل لنا هالصورة للمستمعين مدام إحنا في الدقائق الأخيرة من هاللقاء.
1: أي شوفي يعني الواقع هي ملحمة من تبدأ من دخول هذا الجسم الغريب إلى المحارة وانتهاء بانتظام هذه اللؤلؤة في خاتم في صبعك مثل ما تشوفها الآن.
0: نعم.
1: هذه القصة ذي نستطيع أن نسوي فيلم طويل عريض يشرح المراحل ذي، وما أعتقد 5 ساعات أو 6 ساعات تكفي، لازم نسوي مسلسل كامل.
0: نعم.
1: عشان نقول القصة أنا باختصرها في دقائق. طبعا هناك سفينة وهناك ربان للسفينة وهناك بحارة، قد تكون السفينة مملوكة لتاجر، قد تكون مملوكة لربانها، وبطبيعة الحال البحارة ما يملكون شيء، ما يملكون لجهدهم. طيب البحارة يسمونهم يزوة، وهو يعني المعروف عن اصطلاحات البحرية، عندها الرخصة في استيعاب المفردات الأجنبية. الآن اليزوة مجموعة البحارة كلها على بعضها يسمونهم يزوة، مأخوذة من جشوة الفارسية وتعني بحارة، مفردها جاشو. الناخذة اللي هو القبطان، وهو مصطلح يعني صار له على الأقل 1000 سنة متداول كقبطان في الخليج. لأن أنا قرأت في كتاب ابن بطوطة عندما زار عمان يقول ركبنا صنبوقا وكان معانا الناخوذة. الصنبوق هو السنبوق والناخوذة هو القبطان. يعني قبل 800 سنة، الآن رحلة ابن بطوطة صار 800 سنة، كانوا الناس في الخليج يسمون الناخوذة نفس التسمية سمون ربان ناخوذة. وهي أيضا تتكون من جزئين، نو كلمة فارسية تعني الشيء المجوف أو تعني جديد، وخدا تعني الإله مثل ما نقول إحنا رب العمل. فقد تكون رب السفينة وقد تكون الإله الجديد.
0: نعم.
1: بمعنى أن متعسف متجبر ويعتقد نفسه استغفر الله العظيم كأنه إله على هذه السفينة.
0: نعم.
1: طيب هذا اللي يدخلون فيهم الغيص، أنا سلسلة الكبار نأخذ هو القبطان، مساعد ماله يسمونه المجدمي، عقبة غيص الذي يقوص إلى داخل البحر، وهناك شخص موكل به اسم السيب.
0: نعم.
1: كل غيص لسيب
0: يمسك
1: للحبل وينطر، عندما ينقطع نفسه يعطي إشارة، وإذا غفل السيب أو الحبل كان في رخ يعني كان أطول من اللازم ما يشعر بالسيب في يده، يقول غيصي سنة ما نبر، فيغوص لأي

0: غواص آخر يشوف الموضوع إيش عنده.
1: يعني مسألة محتاجة الانتباه.
0: انتباه تام، وأحيانا الناس يغمى عليهم. أنا ذكر لي واحد إنه كان الحبل شار في طرف السكان مال السفينة، فكل ما يسمته ما يوصل.
1: نعم.
0: فيقول سمته مرة مرتين ثلاثة لما شفت ما صاب علي السيب، اضطريت أمسكه وأمشي وأمشي وأمشي. يقول لين بين قاع المحمل بس ما درت بشيء. تالي شفت روحي ملكوتيني في الإشراع، وعقب يومين فتحت ويعني حية.
1: نعم.
0: عادل. في ناس ماتت طبعا من العملية. طيب هذا السيب يسوب على الغيص، الغيص يضع عنده عدة كاملة، يضع فطام على خشمه ويلبس له في أصابعه نوع من الغفافيز تصنع من جلود البقر يسمونها خبط، علشان لا يجرحه الأطراف المحار الحادة.
1: نعم.
0: يغوص ويترس السلة اللي في رقبته يسمونها هديين وينبر.
1: نعم.
0: طبعا يغوص نزل الحير.
1: إيش كثر يأخذ هذا الوقت تقريبا؟
0: من دقيقة إلى دقيقتين إلى ربع، ما يتمون أكثر طبعا.
1: يقدر في خلال هالدقيقة أو دقيقتين لربع يوصل إلى القاع؟
0: يوصل إلى حوالي عمق 50 متر.
1: ما شاء الله.
0: أي يصلون
1: يعني ربما هي المسألة مع الإتقان، يعني إتقان المهنة هو اللي يخليهم يتجاوزون الصعوبة.
0: التمرين التمرين. أنا نذكر أن قمنا بتصوير فيلم للتلفزيون، ويبنى غيص في عذاري، غيص من يعني أبائنا كبار السن.
1: نعم.
0: وتفاجأ المخرجين، كان المصورين أجانب، كلهم أجانب، فيلم حق ناس أجانب يعني. أنا كنت مرافق مالهم، قالوا هذا طيب كبير سن، في شبابه ممكن الآن يغوص دقيقة ونص، الآن في هالسن شلون قاعد يغوص دقيقة ونص؟ قلت والله سأله، رجل لا دخن ولا يعني عاش فترة شباب كله عمل وكله جهد، فرأته تعودت أن تكتفي بأكسجين أو كمية الأكسجين
1: اللي حطها في الرئة. نعم.
0: مدربة يرحم والديك. ثم يفلق المحار وتتم عملية بيعه بطرق طويلة جدا، ما أعتقد الوقت
1: أكيد
0: مناسب
1: لنعود للموضوع،
0: يجب أن نعود. أكتفي بهذا القدر من الحديث عن الموضوع الشيق اللؤلؤ، الحديث عنه لا يقل روعة عنه، وأتمنى لقاءكم في الحلقة القادمة عشان نكمل القصة.
1: نعم. إذا أحبتنا يعني مثل ما قلت إن شاء الله اليوم يكون اللقاء مفيد أو يكون الحديث مفيد، وهكذا كان إن شاء الله. نلقاكم الأسبوع القادم، وتأكدوا أن احنا على موعد أن نكمل مثل هذا الحوار. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء وتتولى

0: دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وصلاة الله وسلامه على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في الموسم الثاني من ربيع القلوب، وهذه خامس الحلقات نتدبر فيها بعض آيات خامس أجزاء القرآن، فحياكم الله في ظل كتاب الله.
1: ربيع القلوب.
2: في الجزء الخامس من كتاب الله حديث عن العلاقات الأسرية وخاصة الزوجية، وكيف يحل النزاع عند وقوعه، وإبراز مبدأ الصلح. وفي هذا الجزء الآية التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، وهي قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي هذا الجزء حديث عن تزييف اليهود للحقائق وكذبهم وحسدهم، وفيه حديث عن أداء الأمانة إلى أهلها وتوخي العدل في الحكم بين الناس، بالإضافة إلى الأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وبيان أن المرجع عند حصول التنازع إلى الكتاب والسنة. ومن صفات المنافقين التي وردت في هذا الجزء التحاكم إلى غير شرع الله، بل إنهم يصدون عنه صدودا. وتحدث هذا الجزء أيضا عن وجوب التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالحذر والنفير في سبيل الله عند وجوب داعيه، وفيه إلماحة إلى خطورة الشيطان وحرصه على إغواء بني آدم، وخطورة قتل المؤمن بغير حق والوعيد العظيم على ذلك، بالإضافة إلى الحديث عن قصر الصلاة في السفر وذكر صفة من صفات صلاة الخوف. وفي هذا الجزء بعض أحكام العشرة الزوجية، النشوز والعدل والتفرق مقرونا بمراقبة الله عز وجل. وفي هذا الجزء ختاما حديث عن المنافقين وولائهم لأعداء الله وتكاسلهم عن الطاعة، وبيان مصيرهم في الآخرة. العدل صفة من أنبل الصفات وأعلاها شأنا، ولذلك اتصف الله بها وأوصى عباده بذلك. ومن عدل الله أن ساوى بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب عند الإحسان أو الإساءة. على ضوء هذه الآية من كتاب الله تعالى يخبرنا الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عن هذا المعنى، فلنتابع.
3: ومن

ذكر المولى عز وجل مبدأ المسؤولية المتكافئة بين الذكر والأنثى في هذه الآية، فبين أن من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أيا كان هذا العمل، سواء كان

0: عملا إيجابيا فإن المؤمن سيكافأ عليه عند الله سبحانه وتعالى، ويكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل الذي قام به وحرص على إتقانه، فيكون هذا العمل المتقن والطاعة التي امتثلها هذا العبد الذكر والأنثى كان سببا في دخوله الجنة. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى بأن الذكر والأنثى سيكافأ كلا بما عمل، وإن لا أحدا منهما سيخسر شيئا مما عمل. وهذه المسؤولية الثنائية تبين مكانة الرجل ومكانة المرأة في الإسلام، وإنهما يستويان في هذه المسؤولية الشرعية أمام كل ما يصدر منهم من أعمال. وهذا رد على من يدعي بأن المرأة في الإسلام لم تحظى بحقوقها، فهذه الآية دليل بأن الأنثى ستكافأ بكل ما عملت، وستكون مسؤولية كاملة عن كل ما يصدر منها، فهي في هذا الجانب مساوية للرجل. وإذا كان هناك بعض التخفيف أو بعض الأعمال التي الله سبحانه وتعالى اختص بها بالمرأة فإنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، حيث راعى قدراتها ورعى إمكانياتها فجعل هذا التخفيف لها ليتتحقق لها مسؤوليتها التامة، وتكون المرأة حقيقة مسؤولة، فلا تعتذر أمام الله سبحانه وتعالى بأن ذلك فوق طاقتها، لأن الله قد كلفها بما تطيق وبما يتسع لها نفسها واقعها. والمرأة المسلمة في هذا الجانب تكون مسؤولية تامة أمام الله سبحانه وتعالى فيما يجب عليها أن تفعل وما يجب عليها أن تعمل. ولذلك ساوى الله سبحانه وتعالى في المسؤوليات التعبدية والمسؤوليات الشرعية في كثير من جواربها بين المرأة والرجل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خفف عن المرأة في مثل الصيام والصلاة في بعض الحالات، فإنه كذلك قد خفف عليها في بعض التكليفات حتى تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة. ونحن هنا نؤكد بأن المرأة المسلمة التي تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالها ستكافأ بذلك كما يكافأ الرجال في هذا الجانب، بل إن هناك نساء سبقن الرجال في كثير من مواطن المسابقة وفي كثير من مواطن العمل، وحاز كثير منهن هذه الميزة، بل سبقن الرجال في أكثر من موضع، لأن هذا الموضع فيه تنافس بين الذكر والأنثى يستويان فيه كما هو في جانب العقيدة وفي جانب العبادات وفي جانب المسؤوليات وفي جانب الأعمال الاجتماعية، فإن كثيرا من النساء استطعنا أن يحققن التميز ويحققن التقدم في هذا الجانب. وهذا مما يليق بالمرأة المسلمة أن تحرص على ما يخصها وما خصص لها من أعمال تباري فيها الرجال وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، وتبتعد عن كل ما حذر الله سبحانه وتعالى عليها من محذورات، خاصة في الجوانب التي قد تؤدي إلى قهر المرأة أو إلى إذلالها أو إلى تعرضها لخطر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مسؤوليتها هنا مسؤولية عامة يجب عليها أن تراعي فيها نفسها وتراعي فيها كذلك مسؤولياتها أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام المجتمع المسلم.
1: تحدث أئمة اللغة والتفسير كثيرا عن فصاحة القرآن وبلاغته، وهذه الآية من سورة النساء تزخر بالتعبيرات اللغوية البديعة، سيوضح الشيخ يوسف العليوي ذلك، فلننصت. ومن

هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات كما يظهر منها تحمل وعيدا شديدا وتهديدا عظيما يتناسب مع عظم الجرم الذي تحذر منه الآية وتبين سوء عاقبته. إن المؤمن له حرمة عظيمة، وقتله قصدا بغير حق جرم عظيم، ومن قتله لأجل إيمانه فهذا كفر والعياذ بالله. وقد قال الله جل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال واصفا عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله

0: الله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. وجاء التعبير في الآية بصيغة الشرط وأداة الشرط من، لأن الحديث عن من يعقل، وهي للعموم فتعم كل شخص يقتل مؤمنا أيا كانت صفته، ولا تختص بمن نزلت فيه الآية. والملحوظ أيها الإخوة والأخوات في نظم هذه الآية أن القتل العمد عبر بالفعل المضارع، ومن يقتل يقتل مؤمنا متعمدا، بخلاف القتل الخطأ في الآية السابقة فعبر بالماضي ومن قتل مؤمنا خطأ، لأن المتعمد يهيئ النفس ويستعد للقتل ويسعى إليه، كما أن الآية مسوقة لبيان حكمه وتقرير خطورته والتهويل من عاقبته حتى لا يقع مستقبلا، وهذا يناسبه الفعل المضارع، بخلاف القتل الخطأ فإنه يقع من غير قصد وحكمه يأتي بعد تحقق وقوعه، ولذا جاء بالفعل الماضي. وجاء الجزاء بوعيد شديد مؤكد بمؤكدات عديدة، منها تنوع الجزاء كدخول جهنم وغضب الله ولعنته وعذابه العظيم. وجاء الجزاء الأول بالجملة الإسمية، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، دلالة على أنه جزاء ثابت مستقر، وتقييده بالحال خالدا فيه مزيد تهويل وزجر لئلا يتهاون الناس بقتل النفس التي حرم الله رجاء التوبة. ومع أن الشرط جاء بالفعل المضارع المستقبل ومن يقتل، إلا أن الجزاءات التالية للجزاء الأول عبر بالفعل الماضي، غضب ولعن وأعد، تأكيدا لتحقق حصولها. وإسناد هذه الأفعال إلى الله باسمه العظيم يشعر بمزيد تهديد ووعيد وتهويل. وتأملوا أيها الإخوة والأخوات عظم التهديد في قوله وأعد له عذابا عظيما، حيث يصور العذاب وقد هيئ وجهز للقاتل ينتظره، وكأنه لا مناص عنه، ومن الذي يعده؟ إنه الله العظيم. فما أشد هذا الجزاء وما أعظم ذلك الجرم، عصمنا الله وإياكم منه ومن جميع الفتن والمعاصي.
1: نظمت الشريعة الإسلامية كل أمور المجتمع المسلم في حالتي الحرب والسلم، وعظم الإسلام شأن الدماء. في هذه الآية من سورة النساء تعليمات للمقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوضحها لنا الشيخ عبد الله الشهري، فلنتابع.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.
3: كان عهد الصبا روضة غناء، وكان ربيعا دائم العطاء من حنان أبي النبيل. كانت زهور الحنان تملأ نفس الفتى المحرج رضا، وتشبعه محبة، ومن أساتذة كبار هم وجوه قصبة البحرين المحرج في بدايات القرن العشرين. كان ماء الغدير، وكان رحيق الزهر، كان العلم والأدب والفضل والمعرفة. في أيام وسنين تردد الفتى عبد الله الزايد فيها بين مجالس العلم والأدب، يغذي الملكة الخصبة الثرية التي شدت للبحرين والخليج والعروبة بأعذب الأشعار.
2: حنانيك ما خطبي خيال ولا هوى، ولكنها ذكرى تهيج شجونا. تذكرت أسلافا لنا لو تنبهوا لفاض بهم ماء الحياة معينا.
3: كانت تلك الأيام والسنين تتوالى في حياة عبد الله الزايد وهو في مقتبل العمر وعهد الصبا، ومعه أتراب وأصدقاء صاروا مع الزمن الآتي نجوم الأدب والإصلاح في مجتمع البحرين، من أمثال الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، والشيخ محمد صالح يوسف خنجي، وقاسم الشيراوي، وسلمان التاجر، وناصر الخيري، وأحمد الشيراوي، وسواهم ممن برزوا في مجالات شتى في النشاط الاجتماعي والأدبي. كذلك عبر عبد الله الزايد روضة الصبا الغناء إلى بدايات الشباب والرجولة.
4: حمد، يا حمد.
5: نعم عمي.
4: هل عاد عبد الله من السوق؟
5: نعم عمي.
4: أين هو الآن؟
5: في الشرفة الداخلية.
4: الشرفة الداخلية. يا الله. عبد الله.
5: أبي.
4: مساء الخير يا ولدي.
5: مساك الله بالخير يا والدي، تفضل. ما لك يا أبي؟
4: لا شيء، لا شيء يا ولدي يا عبد الله.
5: هل أنت متعب؟
4: وماذا فعلت لكي أتعب؟
5: إذا ما لك؟
4: ما بي من شيء يا ولدي، وإنما هي السن.
5: لا أعترف ببلوغك سن الشيخوخة يا أبي، ما دام قلبك شابا ونفسك قوية.
4: لا سلطان للجسد على الزمن، الزمن يفرض سلطانه على الجسد، وعلينا أن نعترف بذلك في رضا يا ولدي.
5: فإذا ينبغي أن تعطي لجسدك حقه من الراحة.
4: إيه، لا بد من الإخلال للراحة.
5: لكن

0: تعرفون النشاط يا أبي؟
1: ولا عهد النشاط يا ولدي، أعوام طويلة مرت ونحن في غمرة الحماس نسعى ونغدو ونملأ الحياة جدا وعملا وعطاء. الآن صار النشاط أقل والحركة أثقل والسعي أدنى.
0: أستطيع يا أبي أن أحمل عنك وأبقى في ظلك.
1: أحمد الله على ذلك يا ولدي. ها أنت اليوم شاب قوي، لك النشاط ولك الهمة.
0: وعلي العمل والمسؤولية.
1: نعم، عليك العمل والمسؤولية يا عبد الله. دونك دفت السفينة، فاقبض عليها بيد قوية ووجهها بقلب مؤمن وعين بصيرة، والله يرعاك ويكلأك يا ولدي.

0: البداية أفراح كبيرة في ساحات الشعور بالأمل، عندما تركت الأب المعلم وخرجت إلى السوق من دونه أول مرة. كانت السوق أمامك شيئا ذا رهبة، عالما له أمام عينيك المضيئتين بالعزم والأمل، سطوة وتأثير، ولكنك لم تتردد.
1: عبد الله. يا عبد الله.
2: نعم يا أبي.
1: تعال يا ولدي تعال، افتح البشتخته لنواصل العمل في غربلة اللؤلؤ.
2: لقد غربلته يا أبي.
1: حقا يا ولدي؟
2: وفحصته وفرزته ووزنت أنواعه جميعا، مثاقيل ودوكرات وتو على أحسن ما يرى.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا ولدي، متى فعلت كل ذلك يا عبد الله؟
2: سهرت ليلة أمس وأنهيت كل شيء.
1: الله، ما قصرت والله يا ولدي. أتذكر يوم بدأت أعلمك الأوزان والأنواع، هل تذكر يا عبد الله؟
2: كيف لا أذكر يا أبي، حتى البيتان من الشعر اللذان ذكرتهما لي عن حفظ الأوزان ما زالا يترددان في سمعي.
1: نعم نعم، قلهما يا ولدي.
2: قد وزعوه بكل تو مفردا، كل يباع بما حصاه وقدره.
1: نعم.
2: بالحب والمثقال في أوزانه، والضبط بالأكواء ثم الدوكرة.
1: الله الله يا ولدي، ما أشبه الليلة بالبارحة.
2: أرجو يا أبي أن أنتفع بما علمتني.
1: ستنتفع يا ولدي، ستنتفع إن شاء الله، ما دمت حريصا في البيع والشراء، شريفا أمينا صادقا، أبيا عن الحرام، كريما في الحلال. أخرج يا ولدي، أخرج غدا إلى السوق وحدك، وأرجو لك التوفيق يا ولدي.

0: بعت اليوم مجموعة لا بأس بها من اللؤلؤ.
1: أنت يا عبد الله؟
0: ولم لا يا محمد؟ هل أنا
1: أعرف أن الوالد قد علمك صنعة اللؤلؤ، ولكن
0: هو علمني كيف يتم البيع والشراء. انظر، آلاف الروبيات أحملها معي إليه، إنها ثمن بيع اللؤلؤ. محمد، ما لك تضحك؟
1: أضحك لأني لا أستطيع أن أتصورك تاجرا.
0: معك حق، معك حق. أتصور نفسي في المستقبل تاجرا له دكان، وعلى باب الدكان يافطة كبيرة مكتوب عليها مؤسسة الزايد.

0: التجارة والأدب الحديث. محمد، إنك لا تأخذ الأمر على محمل الجد.
1: الحقيقة بين بين.
0: هل الأدب والشعر يضمنان لي المعاش؟
1: تقصد المال؟
0: لا أستطيع أن أتكسب بالشعر. الشعر هو كلام الوجدان، نبض القلوب، عبير العواطف. وأنا يا محمد لا يمكنني أن أتاجر بوجداني وقلبي وعواطفي.

0: أهذا هو ثمن مجموعة اللؤلؤ كله؟
1: نعم يا أبي، عساني وفقت بالبيع.
0: أتدري ما الذي بعته؟
1: مجاهيل أم عوينة.
0: وهل حسبتها أوزانا وفرستها أنواعا؟
1: نعم يا أبي، ها هي ورقة الأوزان والحسابات.
0: الأوزان والحسابات صحيحة، صحيحة تماما.
1: إذن البيع حسن.
0: لا يا ولدي.
1: ماذا؟
0: أنت خسران.
1: ماذا؟ أنا خسرت في هذا البيع؟
0: نعم، كان عليك أن تتحقق من أسعار السوق.
1: التاجر دفع لي بالجو الواحد.
0: التاجر أعاد اللؤلؤ الذي بعته.
1: ماذا؟
0: تجارنا يا ولدي جميعهم أخوة. التاجر عرف أنك تبيع أول مرة، فأحب أن يعطيك بالنيابة عني درسا.
1: إنه درس قاس يا أبي.
2: كذلك كانت مدرسة الأب. لقد كان أبوك العظيم يعرف أن المال ليس وحده هو الثروة، لأنه يؤمن أن المال لا يمكن أن يكون ثروة إلا مع العلم والعمل. ولقد أراد يرحمه الله قبل أن يمضي إلى لقاء ربه راضيا مرضيا أن يكمل لك الثروة، وأن تكون معرفتك وعلمك وخبرتك في موازرة المال بل أكثر. كان كل همه أن تكون طواشا يتاجر باللؤلؤ، وكان كل هم القدر أن يؤهلك لتكون شاعر قومك ولسان وطنك وواحدا من رواد نهضة هذا الخليج العزيز.

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة، وذلك في وفاة والده الملك هارالد الخامس. وأعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك هاكون الثامن والأسرة المالكة والشعب النرويجي الصديق في وفاة الملك هارالد الخامس. وأشاد جلالته بمناقب الفقيد الراحل وإسهاماته في خدمة وطنه وشعبه ودوره البارز في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة وروابط الصداقة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة، وذلك في وفاة والده الملك هارالد الخامس. بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026 الذي يقام هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل.
1: وأعربت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن خالص تهانيها بهذه المناسبة الوطنية التي تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية وتبرز إسهاماتها المتميزة في مختلف المجالات. اطلع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على مبادرة صيفنا وقاية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتي تنظمها مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجمع مراسي غاليريا.
2: وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة تعزيز المبادرات المجتمعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، مشيرا إلى أن الوصول المبكر إلى الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة يسهمان في رصد المؤشرات الصحية والكشف عن الأمراض المزمنة في مراحل مبكرة.

0: مبكرة. شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في أعمال منتدى تترسان للنفط والغاز والبتروكيماويات 2026 بحضور رئيس جمهورية تترسان الروسية السيد روستوم ميني خانوف ومشاركة أكثر من 180 شركة عالمية متخصصة.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير النفط والبيئة خلال مشاركته أهمية المنتديات الدولية في إثراء الحوار حول مستقبل صناعة الطاقة، وأوضح سعادته أن قطاع النفط والغاز يواصل الاضطلاع بدور محوري في منظومة الطاقة العالمية. دشنت وزارة المواصلات والاتصالات وحدة لشحن المركبات الكهربائية بمقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة ضمن مبادرة مشتركة بالتعاون مع استثمارات زياني وبنك السلام.
0: وبهذه المناسبة أكدت السيدة فاطمة عبد الله الضاعن وكيل النقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات أن تدشين وحدة الشحن يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة النقل المستدام وتشجيع استخدام التقنيات والحلول الصديقة للبيئة.
1: وأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكد أن التعاون والتضامن الإسلامي أصبح ضرورة ملحة لا غنى عنهما في ظل ما يشهده العالم الإسلامي ودول المنظمة من تحديات، موضحا أن قوة منظمة التعاون الإسلامي تستمد من تضامن دولها الأعضاء ووحدة مواقفها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعمها لكل جهد يسهم في تعزيز دور المنظمة ومكانتها ويخدم قضايا العالم الإسلامي. وقع وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي سالم الصباح وزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك.
0: وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما توفره من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملية وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة تطعيم ضد إيبولا في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الصحية على إبطاء تفشي الفيروس.
1: وقد أثر التفشي حتى الآن على 6 مقاطعات في جمهورية الكونغو، وبدوره اعتبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن تفشي وباء إيبولا هو الأسرع نموا في تاريخ البلاد، محذرا من أن كل فجوة في تمويل الاستجابة للإيبولا تجعل الوضع أكثر صعوبة، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 80 مليون دولار لدعم شركاء الأمم المتحدة القائمين بالاستجابة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن ماذا؟ أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: خسرت مملكة وي حربها مع مملكة زهاو، وتقرر نقل الأمير ووزيره إلى العاصمة المنتصرة. وذهب الوزير يودع الأمير ويقدم له تحياته الأخيرة، وهناك تساءل الوزير:
1: يا مولاي، لو جاءك شخص ما وأخبرك بوجود نمر يعيش في طرقات مدينتنا، فهل ستصدقه؟
0: بالتأكيد كلا، كيف يعقل أن يعيش نمر في طرقات مدينتنا؟
1: وإذا جاءك يا مولاي اثنان وقال لك بأنه يوجد نمر في طرقات مدينتنا، هل ستصدقهما؟
0: طبعا لا.
1: حسنا إذن، لكن لو جاءك ثلاثة أشخاص وجميعهم قالوا يا مولاي أنهم شاهدوا نمرا يعيش في طرقات مدينتنا، فهل ستصدقهم؟
0: لو أخبرني الثلاثة بأجمعهم بذلك فسأصدقهم بلا ريب.
1: من الواضح أنه لا يعقل وجود نمر يعيش في طرقات مدينتنا، وإذا قال ثلاثة أشخاص بذلك فإن حديثهم سيجعل الأمر يبدو لك وكأن نمرا حقيقيا يفترس الناس في الطرقات. ولأن يا مولاي ونحن ما زلنا هنا، فإن عاصمة زهاو بعيدة جدا عن مملكتنا وليست قرب طرقات مدينتنا وأسواقها، وسوف يأتي إليك أكثر من ثلاثة أشخاص سوف يفترون علي ويغتابونني، وآمل منك يا مولاي بأن تختبر حقيقة الأمور جيدا.
0: بالتأكيد، وهل أشك في وزيري؟

وقبل أن يبدأ الوزير رحيله جاء حشد من الناس يغتابونه عند الملك، وفي نهاية الأمر صدق الملك أحاديثهم. وحينما عاد الوزير في نهاية رحلته لم يقبل الأمير حتى مجرد لقائه.

0: وفي حكاية أخرى زرع أحد الأشخاص مجموعة من أشجار الصفصاف، لكنه خشي أن يسرقها أحد المارة، لذا استأجر له صبيا يحرس الأشجار المزروعة حديثا. مرت بضعة أيام ولم تختفي شجرة واحدة من أشجار الصفصاف، فقال الرجل يقرض الصبي الثناء:
1: أنت شخص أمين يا بني.
2: شكرا شكرا يا سيدي.
1: لكن قل لي يا بني، كيف استطعت الحراسة دون أن تسرق منه حتى شجرة واحدة؟
2: سأخبرك يا سيدي، أنا خشيت فعلا من سرقة الأشجار ليلا، فكنت في كل ليلة أنتزع الأشجار من التربة وأنقلها إلى منزلي وأعود إلى زرعها في اليوم التالي، ولقد أثبتت هذه الطريقة جدواها، إذ لم تسرق شجرة واحدة من عهدتي.
1: ماذا؟
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
4: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
4: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار.

0: فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يذكر أبو هريرة رضي الله عنه مفهوما مغايرا عن المألوف في الجرأة والجبن، فيقول: الجريء حق الجرأة إذا حضر العدو ولا فرارا، والجبان كل الجبان الذي إذا حضر العدو حمل فيهم وجاهد حتى يكون منهم ما شاء الله. فقيل له: يا أبا هريرة، أخبرنا كيف هذا؟ فقال: إن الذي يفر اجترأ على الله، والجبان قد فرق وخاف من الله.
1: ما خط القلم.
2: روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستعمل رجلا على الكوفة، فقال: ما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم أو رجل قوي مشدد؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أما الضعيف المسلم فإن إسلامه لنفسه وضعفه عليك، وأما القوي المشدد فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين. فقال عمر: فإنا باعثوك يا مغيرة. فلما ودعه عمر بن الخطاب للذهاب للكوفة، قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: يا مغيرة، ليأمنك الأبرار وليخفك الفجار. فكان المغيرة بن شعبة والي الكوفة حتى وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة.
0: ما خط القلم.
2: قال هارون الرشيد: النوادر تشحذ الأذهان وتفتق الآذان. وقال أحد الحكماء: النفس تمل من ملازمة الجد وترتاح إلى المباح من اللهو. قال زياد عند موته لابنه عبيد الله: يا بني، لا تدنس عرضك ولا تبذلن وجهك ولا تخلقن جدتك بالطلب إلى من إن ردك كان رده عليك، وإن قضى حاجتك جعلها عليك منا. فاحتمل الفقر بالتنزه عما في يد غيرك، والزم القناعة بما قسم لك، فإن سوء حمل الفقر يضع الشريف ويخمل الذكر ويوجب الحرمان.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء

0: وهو الظلوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ください。
1: سلامة الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إن العالم لم يشهد فاتحة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في 100 عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999 والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينيه.

0: الحقيقة بدقيقة.
1: الشباب أمل المستقبل، ومن أولويات مجلس التعاون الخليجي تحقيق
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
2: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

من معي يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري يجري من كثر فيضه ما يحد حد من كثر فيضه ما يحد حد

0: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يعزي ملك مملكة النرويج الصديقة في وفاة والده الملك هارولد الخامس، مشيدا جلالته بمناقب الفقيد الراحل وإسهاماته في خدمة وطنه وشعبه ودوره البارز في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة وروابط الصداقة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة، وذلك في وفاة والده الملك هارولد الخامس. وزارة الخارجية تطور نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية. بهذه المناسبة أكد وزير الخارجية أن مواصلة تطوير منظومة العمل الدبلوماسي والإداري وتعزيز كفاءتها المؤسسية تمثل أولوية مستمرة للوزارة، بما يسهم في رفض المسيرة التنموية. مملكة البحرين تشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتأتي مشاركة المملكة في إطار حرصها الدائم على دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتأكيد التزامها الراسخ بمبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي.

0: في إطار متابعة أوضاع المنظمات الأهلية، وزارة التنمية الاجتماعية تدعو المنظمات الأهلية التي تعذر انعقاد جمعياتها العمومية لعامين متتاليين إلى المبادرة ببدء إجراءات توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها أسبوعين، وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المنظمة للعمل الأهلي في مملكة البحرين. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: شفت أخوك يا سلمان؟
1: آه.
0: شفت لوين وصل بتفكيره؟ شفت عقله وين وده؟
1: أوف يا روضة يا روضة، اهدئي. يعني هذه أمور خاصة، الأفضل إنكم تتفاهمون عليها مع بعض، أنت وسعد.
0: أنت وايد سلبي. أتفاهم معه؟ سعد عنده صبر وطاقة حق التفاهم، صار خلقه أضيق من عين لبرة، ما يتحمل ولا كلمة مني.
1: كانت هذه يعني شكوته منك يا مياني، وقعد وياه يشتكي منك، والحين انقلبت الآية قمت انت تشتكين.
0: أرجوك يا سلمان، أرجوك، المسألة ما تتحمل لوم وعتاب. أرجوك، اللي راح راح، يعني يمكن أكون أنا غلطانة، بس اللي راح راح.
1: كنت غلطانة فعلا يا روضة.
0: خلاص غلطانة غلطانة، بس أرجوك أرجوك خلصنا من هالورطة اللي يبقي حطني فيها.
1: أنا أدري إن أنت مو بقد هالمسائل، لكن خليك على هدوءك، يعني لا تنرفزين وايد. نفرض إن أنت شفتي سعد في ورطة، يعني طايح في الجليب ولا غرقان في بحر، ما بتمدين ليدك؟ ما بتساعدينه عشان يطلع من ورطته؟
0: هذا وضع مختلف يا سلمان، مختلف كلش.
1: الحالة واحدة بالنسبة حق سعد.
0: لا لا يا سلمان، فرق بين اني امد ايدي حق واحد غرقان
1: إيه؟
0: وبين اني العب دور. يا ربي، من وين جتنا هالمشاكل؟ كانت عيشتنا احنا واهدى بال من كذي.
1: اللي اشوفه انك يعني توقفين مع سعد وتشدين على ساعده، توقفين معاه يا روضه.
0: يعني شلون؟ ما بتكلمه؟ ما بتنصحه؟ ما بتوعيه حق خطوره الطريق اللي هو ماشي فيه؟
1: انت اللي بديتي يا روضه، انت اللي بديتي، وانت اللي لازم تتحملين النتائج.

0: تفضل يا ابو عبد الله.
1: شنو هذه؟
2: استقالتي.
1: ها؟
2: اي نعم.
1: استقالتك؟
2: ايه.
1: ليش يا ابو سعد؟ عسى ما شر؟
2: ابدا، بس انا في الحقيقه مشغول وما عندي وقت اي المكتب وداوم كل يوم، عندي اشغالي الخاصه.
1: ومن قال لك لا تسوي اشغالك الخاصه يا ابو سعد؟ انت يبقى تدش وتطلع مكاتب الشركه وقت ما تحب، واللي بيكلمك تعال قول لي عنه.
2: لا هذه يسمونها تسيب. وبعدين انا اشكرك على هالمجامله الطيبه يا ابو عبد الله.
1: هذه يا يبا مو مجامله يا ابو سعاد، بالعكس احنا ما ننسى خدمتك الطويله في الشركه. انت من المؤسسين، من الناس اللي ادوا خدمات جليله ما ننساها ابدا.
3: الله.
1: نعم.
3: وين كان هالكلام يوم حفلة التكريم اللي ما تكرمت حتى تحضرها وتقول فيه كلمتين؟
1: يلا عاد هلا. خذ خذ خذ خذ هاي الاستقالة وخلها معاك، والله تدري
3: إيه؟
1: شققها أحسن. نعم تمام
3: شققناها.
1: لأن استقالتك يبقى هذه مرفوضة جملة وتفصيل. اقعد أبغى أسولف معاك شوي.

0: شو أقول لك يا فينوس شو أخلي؟ تصدقين شربني شاي منعنع وقعد يشكي لي هموم الخاصة وديون اللي قدش على الراس رغم إنه هو أقرع.
1: وصدقته إن شاء الله.
0: يعني إنه هو أقرع؟ لا حكي غزل. ها هو أول مرة أنا أحس فيه ريحة الإنسان.
1: الذيب لنياع لبس ثياب الحملان وأول ما يقبض على فريسته يكشف عن راسه ويكشر عن أنيابه.
0: قلبي ضعيف، ساعات أحس إن ورقة يتلاعب بهالريح.
1: لا تنسي إن طايح في كبدك بنايب 6 طوابق.
0: ما نسيت لو على الفلوس كانت هون لأنها فلوس روضة، لكن عذاب الخديعة جاسي وطحم المؤامرة مر.
1: روضة
0: ليه الحين معترضة؟
1: خيرها بين الزواج وبين الطاعة. هذه أصلا ما تحبك، لو تحبك كان ضحت علشانك. زوجتك أنانية ما تحب إلا نفسها، كل همها مصالحها، أنانيتها أكثر من أنانية عبد الجبار. ولا ليش ما تبي تساعدك؟ ليش؟ تعال ليكون تحب صج.

0: انت معاي ولا معاه؟ فهميني، قولي لي معاي ولا معاه؟ موقفة المحايد هذه مو مقبول ابدا، لازم تحددين موقفك بشكل صحيح وتقولين لي انت معاي ولا معاه.
1: لا لا لا، انت ينيت، اكيد ينيت يا سعد.
0: ما ينيت. إذن حتى اذا ينيت اخذيني على قد عقلي، مو انا مو ريلك. كم مره قلت لك اخذيني على قد عقلي، بس خلك واضح معاي، لا تخليني عايش معاك مثل الواحد المسبه اللي ما يدري عن شيء.
1: انت بعدين وياك، انت عارف انه ما عندي شيء اخشى عنك يا سعد، انت عارف كذي زين.
0: لا خشيتي اشي وايدي، خشيتي اولها طلعتك كل ظهريه. اي نعم، وما تردين الا في الليل. ليش يا روضه؟ ليش؟ قلتي اروح اساعد عيال اختي. وين رايح يا روضه؟ بيت اختي. وين جايه يا روضه؟ من بيت اختي. في الاخير اشوفك طالع من بيت عدوي اللدود عبد الجبار، الانسان الوحيد اللي كنت اتكلم لك عنه في الليل وفي النهار، الانسان اللي قلب حياتي خوف ودمار، ومع ذي كنتي تروحين بيته من غير ما أدري.
1: صدقني يا سعد، والله العظيم أنا ما كنت أعرف إن عبد الجبار اللي تقصده، لو كنت أعرف كان ما دشيت بيته ولا دست اعتبت بابه.
0: لا، انت كنت تعرفين يوم يومين اسبوع شهر ستة اشهر لمتي، يعني لمتي ما تعرفين؟ قولي لمتي.
1: ما أدري يا سعد، ما أدري. أنا دراسي معاك، صارت أيام تمر علي كأنها حلم سريع.
0: كلمة واحدة يا روضة، كلمة واحدة بقولها وفهميها زين. الله خيرك بين اثنين، يا أنا يا عبد الجبار.
1: لا لا.

0: وافقت؟
1: بعد ضغط شديد.
0: بعض الناس ما يلينون إلا عقب ما تطقهم فوق روسهم، ورضا واحدة منهم.
1: بس في الحقيقة كسرت خاطري، ما قد شفتها ضعيفة كذي.
0: قو قلبك ودوس على عواطفك، ولا تخلي المشاعر الكذابة تضاعف عزيمتك.
1: أقول لك كسرت خاطري فعلا، هذه مو مشاعر كذابة.
0: مشاعر كذابة، لأن المشاعر الحقيقية هي أنك تذل اللي ذلوك وتخليهم ضعاف قدامك. هذه هي المشاعر الحقيقية اللي لازم تسيطر عليك، والباقي كله سراب ووهم خداع.
1: احنا بشر فينوس، احنا بشر، مهما حاولنا ساعات ما نقدر الا نرضخ حق عواطفنا،
0: وهذا اللي دمرنا ويضيع الفرص من يدنا. هذا اللي خلينا نضيع جهودنا ونشتتها في قضايا صغيره وامور جانبيه.
1: يا ليت عندي قوتك وصلابتك. يا ليت
0: تقدر، بس انت سلمني نفسك واتبعني.
2: ومن انت يا شراي؟
3: تحب تعرفني؟

0: لائق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال

من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: يروى عن سيدنا موسى بن عمران عليه السلام أنه قال: أي ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. فقال موسى: أي عبادك أغنى؟ فقال الرب عز وجل: أرضاهم بما قسمت له. فقال موسى: أي عبادك أخشى؟ فقال الرب عز وجل: أعلمهم بي.
1: ما خط القلم.
2: ما من تقدم علمي كبير إلا وناتج عن جرأة جديدة للخيال. جون ديوي. قال سابور بن أردشير: العقل نوعان، أحدهما مطبوع والآخر مسموع، ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: رأيت العقل نوعين، فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يك مسموع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
0: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل ضل وتاها، ربما استغلقت أمور على من كان يأتي الأمور من مأتاها. قد تكون النجاة تكرهها النفس، وتأتي ما كان فيه أذاها.
1: ما خط القلم.
2: ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال المغيرة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع، وما رأيت مخاطبا له إلا رحمته كائنا من كان.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: فكرة، تعالوا نغيرها
3: مع آلاء البناء وصابر سعيد.
4: أنا ما عندي وقت حق الرياضة،
5: إنه أنا ما عندي وقت لصلة الرحم بشكل عام، يعني
6: ما عندي وقت إن أنا أشوف ربعي، حتى أهلي ساعات ما أقدر إن أنا أشوفهم.
7: ما عندي وقت حق الرياضة.
8: لا أؤمن بفكرة إن ما عندي وقت.
9: ما عندي وقت للرياضة، ما عندي وقت للدراسة، ما عندي وقت أزور أهلي. أوه، قائمة طول بالأمور اللي ما عندنا وقت حقها. بس هل بالفعل إحنا ما عندنا وقت؟ هل مشاغلنا كثيرة لهالدرجة إنها تمنعنا من كثير من الأمور؟ مشكلة ما عندي وقت من أكثر المشاكل المنتشرة، لكن في الحقيقة هي مو مشكلة، إحنا اللي نوجدها. شلون؟ ببساطة، اليوم يتألف من 24 ساعة، هل معقولة كل هالساعات وبعد ما عندنا وقت؟ إذن الخلل فينا وفي عدم معرفتنا بتنظيم وإدارة وقتنا. في دراسات جميلة وإحصائيات موجودة في مواقع على الإنترنت، ممكن تطلعون عليها وتبين عدد الأيام أو عدد الشهور أو عدد السنين اللي إحنا نقضيها في بعض الأمور الروتينية اليومية، ومن ضمنها إذا كان متوسط عمر الإنسان 60 سنة فهو ينام لمدة 20 سنة. فتخيلوا شقد إحنا نضيع وقت في النوم. طبعاً أنا ما أقول إنكم لا تنامون، ولا يعني الإنسان إن النوم هو مضيعة للوقت، بالعكس النوم حاجة أساسية لجسم الإنسان، لكن ما ننام أكثر من اللازم. الست ساعات، الثمان ساعات الطبيعية للنوم خلونا ننامها ونستغل باقي عمرنا في أشياء تفيدنا وتفيد حياتنا. كثير من الكتب، المواقع والفيديوهات على اليوتيوب فيها شروحات مفصلة عن كيفية إدارة الوقت، وفي ناس متخصصين في هالجانب. إدارة الوقت تساوي الرضا والنجاح، فبعض الناس

0: تعالوا نغير.
1: شلون ممكن نتغلب على مشكلة ما عندي وقت؟
2: اليوم عبارة عن 24 ساعة، خلال 24 ساعة إذا أنت قضيت فيها جزء للنوم وجزء للعمل فعندك وقت كافي لتمارس فيه كل أنشطتك، كل هواياتك، من زيارة الأهل، من ممارسة الرياضة، من قراءة، من أي نشاط أو هواية أنت تحبها وتحطها ضمن جدولك اليومي لتقوم فيها. فلا أؤمن بفكرة أن لا عندي، ما عندي وقت أو ما يكفيني الوقت أن أنا أمارس فيه أي هواية أو أي نشاط.
3: أنا للأمانة يعني دائما أجهز روحي حق الرياضة، يعني مثلا أشتري الثياب الرياضية وإضافة إلى أشتري الحذاء الرياضي وأجهز وأستعد روحي وأستعد نفسيا، لكن للأسف دائما يصير شيء يخرب علي فالوقت يروح مني. فإذا بطلع رياضة أطلع مرة مرتين يمكن في الأسبوع، هذه حدي يعني، لكن ما أقدر ألتزم فيها لذلك ما عندي وقت لها.
1: أحياناً مع مشاغل الحياة الإنسان ما يكون عنده وقت حتى حق نفسه يعني، فيضطر يضحي بأشياء كان يسويها قبل أحي ما يقدر يسويها، فيركز على الأشياء الأهم مثلاً الأسرة، الشغل وكذي وينسى روحه.
4: ما عندي وقت بحكم أن أنا خلاص يوصل الليل أنا استهلكت فما أقدر أطلع من البيت، فهاي شيء سيء يعني. فتوقع أن الواحد لازم يضبط وقته علشان يمارس جميع هالأشياء في حياته يعني.
5: حكم شغلي يعني شغلي يكون الصبح وساعات يكون في الليل فما عندي وقت.
6: إذا خصصنا الوقت بشكل مناسب بيكون عندنا وقت حق كل شيء نسوي.
1: في اليوتيوب شفت فيديو جميل جدا عنوانه للذين أصبحوا ضحايا للوقت، ومقدم الفيديو طرح سؤال على عدد من الناس: تقرأ؟ لا. ليش؟ ما عندي وقت. الثاني: تقرأ؟ لا. ليش؟ ما عندي وقت. كرر هالسؤال لعدد من الأشخاص وكان جوابهم واحد، فقرر إنه يراوي هالأشخاص شلون ممكن يستغلون وقتهم في القراءة. فأول شخص كان رايح مطعم والوقت اللي يحتاجه الأوردر 15 دقيقة، ففي هالوقت ممكن إنه يقرأ في كتاب. الثاني كان منتظر في الحلاق، والثالث محطة غسيل السيارات. الأمثلة كثيرة، لكن الفكرة إن وقت الانتظار ممكن نستغله في القراءة، فحلو إن الواحد يكون في سيارته كتاب أو في شنطته. طبعاً البنات يمكن مسألة الشنطة اليوم صبيان وبنات الكل يحمل شنط، ولكن البنات كل ما اتسعت الشنطة كل ما حملت أكثر. الحين بتقول بعد أحمل كتاب وأثقل على روحي؟ لا، اعتبري هالكتاب مقلمة المكياج أو عطر 100 ملي، فيعني ممكن تختارين كتاب يكون صغير 20-30 صفحة، لكن المهم إن إحنا نشغل وقتنا في شيء مفيد. والانتظار في طابور الصالون كذلك أعتقد مدة جميلة ووقت نقدر نستغله. هالشيء أكيد ينطبق على كثير من الأمور وبس القراءة، حتى الرياضة. أعرف إن معظمنا عنده مشاغل، إن كان في الوظيفة، الدراسة، شغل البيت، وطبعاً مسؤوليات الحياة الكثيرة. واليوم نعيش رتم سريع في الحياة، ومع كثرة متطلبات الحياة نشوف إن الواحد يشتغل أكثر من شغلة علشان يقدر يلبي هالمتطلبات. وأكيد بين زحام كل هذا بيقول الواحد ما عندي وقت. ففرضاً الرياضة، الشخص اللي كل يومه مشغول ويرجع في الليل تعبان وما له خلق يكلم أحد ويقول لك حتى ما عندي وقت أحك راسي، هذا الشخص أكيد بيقول ما أقدر أسوي رياضة لأن ما عندي وقت. طيب شو الحل؟ الحل بسيط جدا، ممكن أنه يقعد الصبح قبل موعده الطبيعي بنص ساعة يسوي رياضة، إن كان برا البيت إن كان داخل البيت، وبعدين ينطلق في مشاوير يومه. أنا عن نفسي كنت كذلك من الأشخاص المصابين بهذه المشكلة، مشكلة ما عندي وقت، خصوصاً أني

رياضة لأنه ما عندي وقت. طيب شو الحل؟ الحل بسيط جدا، ممكن إنه يقعد الصبح قبل موعده الطبيعي بنص ساعة، يسوي رياضة إن كان برا البيت إن كان داخل البيت، وبعدين ينطلق في مشاوير يومه. أنا عن نفسي كنت كذلك من الأشخاص المصابين بهذه المشكلة، مشكلة ما عندي وقت، خصوصا أني امرأة موظفة وعندي عيال ومسؤوليات بيت. لكن في يوم من الأيام قعدت أكلم نفسي أنا لمتى بستمر بهذا الوضع، لمتى بعيش في هالمشكلة، لمتى بخليها تنتصر علي. ففي كذبة إبريل 1 إبريل قررت أني أنتصر على هالكذبة، كذبة ما عندي وقت، وقررت أني أتحدى نفسي وأقطع وعد أمام نفسي أني أمارس الرياضة بشكل يومي، إن كان الصبح إن كان العصر إن كان في الليل، إن كان برا إذا كان الجو حلو، إن كان داخل البيت إن كان الجو حار، ولكن الأهم أني أنتصر على هاي المشكلة. طبعا يعني مشكلة الوقت إحنا اللي نتحكم فيها، الوقت بإيدنا، لا نخلي دائما كل شيء حوالينا هو اللي يتحكم فينا.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: عندكم واتساب، انستغرام، فيسبوك، سناب شات؟ أكيد معظمكم عنده. زين، هل ممكن يمر يوم بدون ما تدخلون على هالحسابات؟ شو بيصير فيكم إذا انقطع التليفون أو خلص الليمت؟ أو أتوقع ردود الأفعال شلون بتكون. خلونا نوقف وقفة صريحة وجريئة بيننا وبين أنفسنا، ونكون صادقين مع أنفسنا على الأقل. نسوي حسبة ليوم واحد بس، كم ياخذ منا التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي من وقت بينا ننفصل عن هاي الحياة الجديدة، الحياة الافتراضية، الحياة الاجتماعية؟ لا، أنا ما أقول تركوا هالمواقع وتركوا التليفونات عنكم، ولكن لازم يكون في تنظيم لوقتنا، الأهم فالأقل أهمية. ما عندي وقت؟ تعالوا نغيرها ونوجد وقت لكل شيء في حياتنا.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخة أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور

0: يتجهز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
1: معالم من البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة ودائما أتابعها في هذا الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟
3: إن لأن بنتك صادها قمل مثلا فهاي لها علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعا يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جدا مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الراس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الراس.

0: وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعره شعره، وإذا في أي شيء لاصق في الشعره اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو. يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل، مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: منذ علت كلمة الإسلام في الجزيرة العربية والإمبراطوريتان الكبيرتان فارس والروم تتربصان بالدين الجديد. فارس ترى في العرب قوة جديدة لن تلبث أن تسعى لتحرير عرب السواد، والروم يرون عن سوء فهم في الدين الجديد يرون فيه منافسا خطيرا للمسيحية التي أحالتها الكنيسة الشرقية بتناحرها مع الكنيسة الغربية طقوسا ومراسيم بعيدة عن روح المسيحية السمحة. وكان لابد أن يقع الصراع، فمنذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إمبراطور الروم يدعوه إلى الإسلام، وذلك الرجل يتوجس الشر من كل عربي، وكان الأولى به أن يحاول أن يفهم الدين الجديد ودوافعه النبيلة، ولكنه كان كما وصفه التاريخ شديد التعصب.
1: إن لم نقلم أظفار هؤلاء القوم غلبونا على الشام.
2: يا مولانا الإمبراطور، إنهم إلا شراذمة كانت تأتينا للتجارة.

0: ولا علم لهم بالحرب الحديثة، ولا قبل لهم بتحركات الكتائب الرومانية.
1: قلبي يحدثني أنهم يغلبون إن لم نبادرهم بضربة قاضية.
0: يغلبون؟ هذه والمسيح تكون آخرة الدنيا.
1: أعجب أن يصدر هذا من بطرك في مثل قدرك. ألم تسمع ما تقول النبوءة التي لا يفتأ رجال الكنيسة يرددونها؟ إن شعبا مختونا سيستل منا الملك. أوليس العرب بشعب مختون؟
0: وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي هو على رأس هؤلاء؟
1: وأرسل يدعوني إلى دينه، فأي شيء يكون بعد هذا إلا الغزو؟ هل ننتظر حتى يغزونا في ديارنا؟
0: فما ترى يا مولانا الإمبراطور؟
1: أرى أن أبعث فرقا من الجيش تحتل القرى والمدن الواقعة على مداخل الجزيرة العربية. لن نأمن شر هؤلاء الناس إن لم نحتل أيلة ومؤتة وتبوك، فتلك هي مفاتيح الجزيرة.
2: ولا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدبره هرقل، فجعل همه أن يؤمن هذه الثغور، فكانت معركة مؤتة التي لم يرد الله فيها النصر للمسلمين، ولم يرد لهم الهزيمة أيضا. فقد انحاز خالد بن الوليد بالجيش في مواجهة عدو يتفوق عليه عددا بأكثر من 20 ضعفا، ولكن تقهقر المسلمين أطمع هرقل.
1: هذه المرة أستأصل شأفة العرب.
2: فماذا ستفعل يا ملك الروم؟
1: أنحدر إلى تبوك في جيش لا قبل للعرب به عدة وعددا، فإذا استراح الجند في تبوك شهرا زحفنا حتى المدينة نخربها ونعود بزعمائها أسرى.
2: إنك لم تقاتل في مؤتة أيها الملك غير فئة قليلة، ولكن الجيش الإسلامي قد صار قويا

0: ننافقه، وأن إسلامنا لم يكن بغير اللسان، فلو عرف أننا راسلنا عدوه لقتلنا.
1: فما ترى لنا غير ذلك؟
0: لا أرى إلا أن نسعى في تثبيط همة الناس، فالحر هذا العام شديد، وحرب الروم ليست مثل كل حرب، ولقد كان محمد إذا خرج إلى معركة كان عنها إلا هذه المعركة. أتعرفون لماذا؟
2: لماذا؟
0: لبعد المشقة وشدة الزمن وكثرة العدو، وليأخذ أصحابه أهبتهم، وأغلب الظن أن الكثيرين منهم سيتخلفون عنه هذه المرة، فقد أينعت البساتين وطابت الثمار، والناس تهوى في هذا الحر إلى المقام في ظلالهم وثمارهم. فاجعلوا همكم إلى تثبيط همة الناس وتخويفهم من شدة الطريق وكثرة عدوهم.
1: هذا والله هو الرأي.
0: وكونوا على حذر، فوالله لو علم محمد بتحريضكم لأجلانا عن المدينة.
3: وتؤتي مؤامرة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أكلها، ويتخاذل ضعاف الإيمان عن الاستعداد للخروج.
4: يا أبتا، أحق أنك ذهبت إلى رسول الله اليوم؟
5: أجل، ثم ما لي أراك مغضبا؟
4: أحق أنك قلت له حين دخلت علي: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. أقلت له هذا يا أبتاه؟
5: عجبا لك، فما في هذا؟ لقد قال لي عليه السلام: قد أذنت لك.
4: وكيف قالها؟ قالها لك وهو معرض.
5: ما لك أنت ولهذا؟ أو نخرج للقتال في وقت كهذا شديد الحرارة؟ إنك لا تعلم أني مولع بالنساء وأخشى أن أفتتن، وهذا ما يمنعني من الخروج.
4: يا أبتي، والله ما يمنعك من الخروج إلا النفاق، وما أخشى إلا أن ينزل الله فيك قرآنا.
5: أسكت يا لكع، أسكت وغادر بيتي، فوالله لأنت أشد علي من محمد.
3: وينزل القرآن يدمغه إلى الأبد بوصمة العار. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم. لكأن غزوة تبوك كانت امتحانا للناس، وكشفا لخبيئة المنافقين، وخيرا وبركة على المؤمنين العاملين. ما هذا الذي تحمله يا سيدنا أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
6: ما لي كله.
3: ولما؟
6: الجيش في حاجة إلى النفقة، وقد سبقني عثمان بن عفان بالفضل، أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، فقد جهز 10,000 رجل من هرات، وظل عليه السلام من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه الكريمتين يدعو لعثمان بن عفان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين، حتى نساء المسلمين أردن أن لا يفوتهن الجهاد بالنفس وبالمال.
7: يا رسول الله، قد علم أهل المدينة أنه ما من امرأة ترعى الجرحى وتواسي المصاب كما أفعل، فأذن لي في الخروج.

0: وسلم: وضعت ما لدي من حلي في بيت المال للنفقة على الخارجين، فادعوا لي بخير.
1: ما من مسلمة لم تضع في نفقة الجيش حليها ومخزون بيتها وكسوة أولادها، ولا يزال المنافقون في سعيهم الحثيث لتثبيط همة المسلمين.
2: ألا إنك تجهل الحرب يا ابن خثيمة؟ أتحسب أصحابك أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟
3: والله لكأني أراكم غدا مقرنين في الحبال. اذهب يا رجل واطلب من صاحبك أن يأذن لك في القعود.
2: أي غزوة هذه مع جهد الحال والحر والبلد البعيد؟ اذهب وقل لمحمد لا ننفر في الحرب.
3: دعهم حتى يبيدهم بنو الأصفر فتخلص لنا المدينة.
1: ويتابعهم القرآن الكريم بنوره يكشف خبثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. ومن المسلمين من لم يجد النفقة ولم تمكنهم قدراتهم من شراء ما يركبون إلى تبوك.

0: الجبال والحر والبلد البعيد. اذهب وقل لمحمد لا ننفر في الحر.
1: دعهم حتى يبيدهم بنو الأصفر فتخلص لنا المدينة.
2: ويتابعهم القرآن الكريم بنوره يكشف خبثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. ومن المسلمين من لم يجد النفقة ولم تمكنهم قدراتهم من شراء ما يركبون إلى تبوك، فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري.
3: فماذا قال لكم رسول الله حين سألتموه أن يحملكم؟
4: قال عليه السلام: لا أجد ما أحملكم عليه.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت الرجلين على جواد والثلاثة على

0: ما يركبون إلى تبوك، فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري.
1: فماذا قال لكم رسول الله حين سألتموه أن يحملكم؟
2: قال عليه السلام: لا أجد ما أحملكم عليه.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الرجلين على جواد والثلاثة على بعير، ولو وجد رسول الله ما يحملكم عليه لما أبى أن يفعل.
2: يا أبا موسى، والله إنه ليحزننا أن نرى إخواننا يتأهبون للخروج بينها نحن لا نجد مطية، فنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته. فنقسم عليك يا أبا موسى أن تذهب إلى رسول الله تسأله الحملان لنا.
0: ويرى عمر بن الخطاب حال البكائين، ويسمع سؤال أبي موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك الحزن الذي خالط قلب رسول الله إذا لم يجد ما يحمل عليه هؤلاء المؤمنين الصالحين، فيذهب ويرهن داره لنصراني من نصارى المدينة، ويعود بستة أبعرة يركب عليها البكاؤون في الرحلة إلى الجنة. ويحيطهم التنزيل الكريم برعايته الربانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. وتخرج حملة الإيمان لتحمي دين الله وتؤمن حدود الدولة الإسلامية الناشئة، وتصل تبوك فلا تجد جيوش هرقل. فر إمبراطور الرومان بجيش الظلام حين طلع عليه نور جيش الله، وعلى رأسه صاحب الرسالة وخاتم الأنبياء. فر وترك في لهفته على الفرار عدة جيشه وعرباته الحربية التي طالما خلع بها قلوب أعدائه، وكأنما كان فراره غرة فتح الشام وبشير مولد إمبراطورية الإسلام. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألوية النصر إلى مدينة المحبة والسلام والإيمان، فدخلها في موكب لم يغض الكفار والمنافقين موكب مثله. وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا من رمضان، يوم الثامن من رمضان في السنة التاسعة للهجرة النبوية الشريفة.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أباً عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أسعد الله كل أوقاتكم بالخير أحبتنا، وسعداء أن نلتقيكم دائما، فأهلا بكم، ونتمنى إن شاء الله اليوم نفيدكم في موضوع جيد كالمواضيع السابقة.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم بدوري أجمل ترحيب، وما دام وعدتنا الأخت استقلال أنها بتفيدنا، فأنا أيضا كل آذان ومنتظر هذه الإفادة. وأرى الورقات من الآن في يدك، فممكن تتفضلين.
0: عودني الأستاذ محمد جمال أن يسألني ليش تختارين هالموضوع بالذات، والحقيقة أنا ما أدعي أن أنا اللي راح أفيد، بقدر ما يعني راح نتشارك أنا وأنت ضمن ما يتاح لنا من معلومات أن احنا نفيد.
1: الله يساعدنا إن شاء الله.
0: أستاذ محمد
1: تفضلي.
0: يعني تعلم إيش كثر المرأة مغرمة بالزينة يعني والحلي.
1: نعم.
0: واليوم وأنا الحقيقة يعني أضع خواتم بيدي،
1: نعم،
0: يعني أحد الخواتم كان في فصين من اللؤلؤ، وأنا جدا أحبه يعني هذا الخاتم.
1: أي نعم.
0: فقعدت وايد أنظر له وأقول سبحان الله، يعني شلون ممكن حيوان ينتج لنا يعني هذه الحلية الرائعة.
1: أي نعم.
0: فأخذني يعني الشغف أن أنا أعرف إيش كثر عن هالحيوان.
1: هو مو بحلية، إحنا سويناها حلية.
0: نعم.
1: لندرتها سويناها حلية، ولا هي مادة طبيعية موجودة مثل الذهب موجود في التراب، يعني الإنسان نفسه هو اللي
0: نعم.
1: يصنع الأمور ذي.
0: نعم. والآن أصبح الناس يفخرون يعني الحقيقة من
1: نعم.
0: عنده
1: نعم.
0: لؤلؤ ولا ما شابه. نتكلم شوية عن محار اللؤلؤ من الناحية العلمية.
1: أي نعم.
0: المحار حيوانات مائية تتبع شعبة الرخويات، وتقع تحت طائفة إسفنجية القدم. تتميز بأن الجسم فيها متماثل جانبيا، ويغلفه تماما فصا برنس أيمن وأيسر، يفرزان صدفة جيرية مكونة من مصراعين، وينفصلان من الناحية الظهرية ويتصلان برباط بينهما، يمكنهما أن ينقفلا من الناحية البطنية بانقباض زوج واحد أو اثنين من العضلات. عموما يعني يكبر الشرح حول هذا الموضوع، لكن معظم المحار حيوانات بحرية، بعضها يعيش في المياه العذبة، ويعيش المحار عادة في الأماكن الضحلة، والقليل منها يوجد على عمق كبير قد يصل إلى 17,000 قدم. هي حيوانات بطيئة الحركة، غالبا تعيش مدفونة في الرمال، تتحرك بواسطة القدم، ولكن هناك أنواع منها وتحديدا البحرية تثبت نفسها في قاع البحر مع الأحجار والصخور المائية بواسطة خيوط تفرزها غدة خاصة موجودة بقدم الحيوان، تعرف هذه الخيوط في مجموعها بالنسال أو الرسن
1: أو العرج.
0: نعم.
1: اسمحي لي أقاطعك يعني.
0: نعم. وبعض الآخر يعني

0: أيضا له القدرة على فك نفسه من هذه النسال والسباحة في الماء، وذلك بضم الصدفتين معا. كما أن لبعض أفراد ذات المصراعين القدرة على الحفر في الصخور لتثبيت نفسها أو لحفر الخشب المغمور تحت سطح الماء كأخشاب الميناء أو أخشاب القوارب. وأحيانا مثل هذه الحيوانات تسبب خسائر كبيرة لأنها يمكن تعمل على تفتيت هذه الأخشاب.
1: نعم.
0: أنا راح أكتفي بقراءة

0: كما أن لبعض أفراد ذات المصراعين القدرة على الحفر في الصخور لتثبيت نفسها أو لحفر الخشب المغمور تحت سطح الماء كأخشاب الميناء أو أخشاب القوارب. وأحيانا مثل هذه الحيوانات تسبب خسائر كبيرة لأنها يمكن تعمل على تفتيت هذه الأخشاب. أنا راح أكتفي بقراءتي لهذا الموضوع من هالمنطلق، ويمكن المعلومات اللي قرأناها قد تفيد يعني طلبة المدارس فقط.
1: أنا لاحظ أن هذه المصطلحات الأجنبية اللي عادة تأتي في ذكر المحار، هذا يعني إحنا كمواطنين وكأيضا المستخونة المستمعين يعني ما يهم، مثلا إذا عرف أن هناك مادة الكونكولين في تكوين الصدف أو مادة يعني مادة علمية لها اسم علمي، وكثير كعندك المصطلحات الأجنبية تشوفها في الورقة عندك، هذه كلها قد يهم الباحث العلمي أكثر من يهم المواطن العادي يعني. على كل حال مثل ما لها حق هالأمور ذي تسميات علمية، هناك تسميات شعبية ويعرفها كل غيص وكل متعامل في اللؤلؤ أو في المحار بالدرجة الأولى. يمكن الطواش أو تاجر اللؤلؤ ما يدري مش منه تتكون المحارة، يعرف اللؤلؤ، لكن الغيص والتباب ومجموعة العاملين على ظهر السفينة يفهمون أنواع المحار. المحار أربعة أنواع. المحار الرئيسي يسمونه محار، هو المعروف ذي الآن الموجود بكثرة، وما صقر منه يسمى فصمة. هذا المحار العادي، أي عادة أحجام مختلفة، ويستخرج منه اللؤلؤ، وفي نوعين المصفوقة والمكركرة، على يعني يمكن قد تكون الأنثى والذكر، لكن هذا ما أقدر أجزم في الموضوع ذي. وبعدين في نوع ثاني من المحار يسمونه العسرين، هو أصغر حجما من المحار العادي وبعضه يكون لؤلؤ. النوع الثالث، وهذا أنا عندي واحدة في البيت منهم أستعملها طفاية، يسمونها الصديفي. عبارة عن محار حجمه كبير جدا، يعني يصل نصف قطرة إلى 6 سنتي، يعني مثل صفحة كتاب. هذه الوحدة، هذه هو الواقع، نادر ما يسوي لؤلؤ، لكن إذا سوى فيسوي الدانة، يسوي النوع الممتاز كبيرة الحجم. وفي أيضا الزنية، يعني تمتاز بأنها مستطيلة الشكل.
0: هل هذا يعني قطع كلامك بالخير أن يعني كل ما كبر حجم المحارة كل ما يعني النتاج مالها من اللؤلؤ يكبر مثلا؟
1: مو شرط. أحيانا محارة صغيرة يلقون فيها سحتيتة، يعني صقار حبات اللؤلؤ، وأحيانا محارة صغيرة يلقون فيها واحدة كبيرة. النوع الخامس واللي الآن اكتشف فقط مؤخرا، والغاصة ما كانوا يدرون عنه، هس نوع من المحار موجود في المياه الضحلة هني على السواحل أيضا، يسمونه الخالوف. الخالوف هذه ثبت أن أيضا بعض أنواعه يكون لؤلؤ، ولكن ما سمعنا إحنا في يعني اللي يروحون الآن لمينة. لمينة هو عبارة عن شنو اللي يعتمدون على حرفة جني المحار من المياه القريبة، يروحون

0: معينة الآن على شكل انفرادي موجودين في المجتمع البحريني، بعضهم يعني يعيش عائلته من المهنة ذي. هذه ما سمعنا منهم أن لقوا في خلوف دانة أو قماشة أو أي من أي شكل. هذه أشكال المحار. أنت تفضلت وذكرتي أنواع كثيرة من أجزائها وقلتي الخيوط وما الخيوط إلى آخره. الواقع أيضا المصطلح الشعبي أو الدرج العام هنا عندنا ومتعاملين في المحار على تقسيم أجزائها إلى أمور معروفة عندهم. عندهم الشارب، عندهم الوجنة الوين على قولتهم، وعندهم العمر. العمر يعني أنا ممكن أقول لك هو أشد لحم المحارة صلابة، في جزء من اللحم الداخلي صلب جدا. أول شيء الجزء الداخلي كله يسمونه خرط، تجمع على خروط. وهذه الواقع وجبة لذيذة جدا، يعني أويستر على قولة الأجانب.
1: أكلتها
0: قبل. أنا أكلها إيه أكلها محموسة مع البصل والطماطم إلى آخره، ومع رغيف الخبز نسويه مثل الناشف نأكلها. لكن هناك أجزاء يجب أن تزال منها. لأن إذا اختلطت باللحم تسبب آلام في البطن حق اللي مو متعود على هالنوع من الأكل. هذا اللحم اللي أشد لحم صلابة يسمونه العمر أو العمور. وانت نعرف احنا مثلا العمور اللي هو لثة الانسان. يسمونها يعني مصطلح الشعب يسميها العمر او العمور يعني، وهذه كانت تطلق على اللحم الصلب. عندهم ايضا الكرش، الغب، الخنصر،
1: كلها في الحيوان الصغير ذي جدا.
0: هذا التكوين، هذا المواد دي كلها على بعضها تتحد بقدرة الخالق وتفرز لنا اللؤلؤة، وسنتحدث لاحقا عن كيفية إفراز اللؤلؤة.

0: أغنية جميلة يعني عن اللؤلؤ، ويبدو أن الأغاني يمكن تستمد جمالها من المادة نفسها
1: طبعا.
0: فيعني يا كثر أغاني اللي تغنت باللؤلؤ وجمال اللؤلؤ. عموما أبو عبد الله، أنا يعني سؤال دائما في بالي بين الفرق بين يعني التفسير العلمي لتكوين هذه المادة اللؤلؤ وبين نظرة الآباء والأجداد كمتعاملين يعني، وهذه مهنتهم، فيعني شلون تفسر لنا الفرق بين هالصورتين؟
1: والله شوفي، يعني في لقاء ميداني مع مجموعة البحارة أثناء عملنا في الإذاعة لتسجيل الأغاني الخاصة كان يعني يراودني نوع من الفضول حتى أستشف آراء يعني الآباء الأعزاء في نظرية تكون اللؤلؤة. فقلت حق واحد أنهم توفى إلى رحمة الله، كيف يعني يستوي اللؤلؤ؟ قال بقدرة الخالق، لأن يعني مطر السريات تطلع المحارة ليه فوق المي وتبطل حلجه وتطب نقطة داخل حلجه تصك عليه وتحول بتحت، وبقدرة الله تتحول هذه النقطة إلى قماشة. لذلك يقول إذا جاتنا السرايات نستانس، إذا هبت السرايات وايد وطق مطر في يعني في هو مطر الربيع،
0: نعم
1: العرب تطلق عليه الوسمي، ونحن مطر الوسمي نطلق على

0: المطر الذي ينبت الفقع اللي إن في أكتوبر نوفمبر.
1: نعم.
0: هذا إحنا نسميه وسمي، لكن العرب تطلق على هذا المطر الوسمي اللي هو السرايات. فطبعا حكاية طريفة لم تأتي من فراغ. لو تصفحنا الكتب العربية القديمة خصوصا مثلا كتاب مروج الذهب، كتاب المستطرف، أو حتى الكتب المتخصصة مثلا الجماهر في معرفة الجواهر، نجد أن علماء المسلمين أو مؤرخين العرب أيضا ذهبوا إلى هذا المنحى وقالوا أنه يتولد من المطر.
1: نعم.
0: وقليل منهم قال مثل ابن الأكفاني في كتابه نخب الذخائر في أحوال الجواهر، قال أن هو يتولد في الصدف كما يتكون البيض في الحيوان البياض. شلون؟
1: نعم.
0: ونسب ذلك إلى جمع من المحققين. يعني شلون تتكون البيضة في الدجاجة؟ ما حد يعرف طريقة تكون البيضة. فهو أيضا ذي قال طريقة اللؤلؤ ذي بنفس
1: غير معروفة.
0: أي غير معروفة، ويعتقدون أن كل ما تتكون واحدة يقطونها وتطلع غيرها ويقطونها وتطلع غيرها هكذا يعني.
1: نعم.
0: ولكن هو كلمة يقطونها أعتقد قد يكون
1: تخرج يمكن من الحيوان.
0: طبعا هو يعني لما نتحدث عن تكوينها نعرف أن يحيطها بمادة اللي هي مادة صدفية اللي تكون اللؤلؤ، ثم يقذف بها خارج عشان تخلص منها، ذي مادة دخيلة على جسمه.
1: نعم.
0: على الحيوان ذي. المهم هذا تكون اللؤلؤ الآن في المفهوم الشعبي أو المفهوم العربي سابقا كله يقول لك بسبب المطر. حتى الأبشيهي في كتاب المشهور جدا المستطرف في كل فن مستطرف قال أيضا أن رواية طريفة جدا أن هناك حيوان أثناء المطر يطلع فوق ويفتح إذنه ويبطل إذنه وتنزل نقطة في إذن الحيوان فيصك عليها ويخاف عليها تختلط البحر ينزل تحت، وبقدرة القادر تتحول إلى در، وإذا كانت نقطة صغيرة تحولت إلى درة صغيرة، وإذا نعم. كانت نقطة عودة تحولت إلى.
1: إذن نفس نظرة يعني الآباء والأجداد لهذه أي. المسألة. نعم.
0: لكن الآن يعني نحن نأخذ بها للطرافة فقط وليس للتدريس
1: العلمي.
0: أو
1: نعم.
0: كتحليل علمي. التحليل نعم. العلمي هذا ما في شك في يعني أبدا وفي شك الموضوع أن جسم غريب يدخل إلى المحارة وبالتالي الله عطاها مثل ما أعطى جميع الحيوانات جهاز مناعة. ويمكن تعرفين أن الصرصار عنده جهاز مناعة قوي جدا.
1: نعم.
0: إذا يعني مبيد استعملت له مبيد وما مات ما راح يقتل المبيد مرة ثانية، لازم تغيرين المبيد لأنه يعطي روحه مناعة ضد المبيد. يعني أيضا المحارة عندها جهاز مناعة.
1: نعم.
0: فتفرز مادة حول هذا الجسم الغريب اللي دخل داخله وضايقها، قد تكون حبة رمل، قد يكون جسم ميكروسكوبي صغير جدا، وبالتالي تكون طبقات، طبقة وراء طبقة وراء، تصل أحيانا إلى يعني كذا طبقة، وكل طبقة تعطينا سعر للولو. يعني أصحاب الخبرة ينظرون إلى اللؤلؤة تحت مجهر.
1: نعم.
0: ويستطيعون عدة طبقات ذي، وكل ما زادت الطبقات زاد سعر اللؤلؤة.
1: نعم. ويزداد حجمها أيضا
0: طبعا.
1: نعم.
0: وبالتالي تحاصر هذا الجسم الغريب بمادة منها، يعني هي نفس المادة اللي تكون فيه باطن الصدفة تفرزها وتكون على ذي على الحيوان أو الجسم الغريب اللي دخل فيه.
1: نعم.
0: فبالتالي ما تتأذى كأنها شلتها. العلم الحديث الآن شو سوى؟ ليش أقول لك هذا التفسير؟ لأن قام بإدخال هذه المادة قسرا.
1: نعم.
0: إلى جسم الحيوان، وترك الحيوان في ظروف جوية مناسبة أن يفرز بقوة الإنسان.
1: نعم نعم.
0: وبشكل
1: هذا، إيه؟ نعم.
0: هذا اللي ما يسمى بالاستزراع.
1: نعم.
0: الآن وأثبت جدواه وأنتج يعني ما أدري إذا كان على كميات تجارية، ما أدري، لأن الآن عندنا إحنا محاولات قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث في استزراع اللؤلؤ، وعندنا خبراء في بحرينيين. أول في البداية كان عندنا أجانب، الآن عندنا خبراء بحرينيين في عملية الاستزراع.

0: يا لولو يا قماش يا غالي أثمانة، أكيد طبعاً غالي أثمانة.
1: كان اقتصاد البحرين يعتمد عليه ومقو معيش عوائل يعني. نعم. يقول لك تصوري لما كانوا عدد البحارة 25,000 بحار، يعني هناك على الأقل 20,000 عائلة عائش تعيش وتأكل وتشرب من وسنين طويلة. نعم. سنين. نعم. يعني من بدء التاريخ.
0: نعم أستاذ محمد، هذا يعني يجرنا لأن احنا يعني نعرف تحديدا هذه المهنة شلون يعني تتم، شلون يتم الوصول للمحار داخل البحر خطوة خطوة حتى أخذ هذه المحارة وفتحها، ويعني نقل لنا هالصورة للمستمعين مدام احنا في الدقائق الأخيرة من هاللقاء.
1: اي شوفي، يعني الواقع هي ملحمة من تبدأ من دخول هذا الجسم الغريب إلى المحارة وانتهاء بانتظام هذه اللؤلؤة في خاتم في صبعك مثل ما تشوفها الآن.
0: نعم.
1: هذه القصة ذي نستطيع أن نسوي فيلم طويل عريض يشرح المراحل ذي، وما أعتقد 5 ساعات أو 6 ساعات تكفي، لازم نسوي مسلسل كامل.
0: نعم.
1: عشان نقول القصة أنا بأختصرها في دقائق. طبعاً هناك سفينة وهناك ربان للسفينة وهناك بحارة، قد تكون السفينة مملوكة لتاجر، قد تكون مملوكة لربانها، وبطبيعة الحال البحارة ما يملكون شيء، ما يملكون لجهدهم. طيب البحارة يسمونهم يزوة، وهو يعني المعروف عن اصطلاحات البحرية، عندها الرخصة في استيعاب المفردات الأجنبية. الآن اليزوة مجموعة البحارة.
0: نعم.
1: كلها على بعضها يسمونهم يزوة، مأخوذة من جشوة الفارسية وتعني بحارة، مفردها جاشو. الناخذة اللي هو القبطان، وهو مصطلح يعني صار له على الأقل 1000 سنة متداول كقبطان في الخليج.
0: نعم.
1: لأن أنا قرأت في كتاب ابن بطوطة عندما زار عمان يقول ركبنا صنبوقا وكان معانا الناخوذة، الصنبوق هو السنبوق والناخوذة هو القبطان.
0: نعم.
1: يعني قبل 800 سنة، الآن رحلة ابن بطوطة صار لها 800 سنة، كانوا الناس في الخليج يسمون الناخوذة نفس التسمية.
0: نعم.
1: ربان
0: ناخوذة. نعم.
1: وهي أيضا تتكون من جزئين، نو كلمة فارسية تعني الشيء المجوف أو تعني جديد، وخدا تعني الإله مثل ما نقول إحنا رب العمل.
0: نعم.
1: فقد
0: نعم.
1: تكون رب السفينة وقد تكون الإله الجديد.
0: نعم.
1: بمعنى أن متعسف متجبر ويعتقد نفسه استغفر الله العظيم كأنه إله على هذه السفينة.
0: نعم.
1: طيب هذا اللي يدخلون فيهم الغيص، أنا سلسلة الكبار، نأخذه هو القبطان، مساعد ماله يسمونه المجدمي، عقبة غيص الذي يقوص إلى داخل البحر، وهناك شخص موكل به اسم السيب.
0: نعم.
1: كل غيص لسيب
0: يمسك
1: للحبل وينطر، عندما ينقطع نفسه يعطي إشارة، وإذا غفل السيب أو الحبل كان في رخ يعني كان أطول من اللازم ما يشعر بالسيب في يده، يقول غيصي سنة.

0: تكون الإله الجديد.
1: نعم.
0: بمعنى أن متعسف متجبر ويعتقد نفسه استغفر الله العظيم كأنه إله على هذه السفينة. طيب هذا اللي يدخلون فيهم الغيص، أنا سلسلة الكبار نأخذه هو القبطان، مساعد ما يسمونه المجدمي، عقبة غيص الذي يقوص إلى داخل البحر، وهناك شخص موكل به اسم السيب.
1: نعم.
0: كل غيص لسيب
1: يمسك للحبل،
0: يمسك للحبل وينطر، عندما ينقطع نفسه يعطي إشارة، وإذا غفل السيب أو الحبل كان في رخ يعني كان أطول من اللازم ما يشعر بالسيب في يده، يقول غيصي سنة ما نبر، فيغوص لأي قواص آخر يشوف الموضوع.
1: يعني مسألة محتاجة الانتباه،
0: انتباه تام، وأحيانا الناس يغمى عليهم. أنا أذكر لي واحد أنه كان الحبل شار في طرف السكان مال السفينة، فكل ما يسمته ما يوصل.
1: نعم.
0: فيقول سمته مرة مرتين ثلاثة، لما شفت ما صاب علي السيب اضطريت امسكه وامشي وامشي وامشي. يقول لين بين قاع المحمل بس ما درت بشيء، تالي شفت روحي ملكوتيني في الاشراع، وعقب يومين فتحت ويعني حيه.
1: نعم.
0: عادل. في ناس ماتت طبعا من العمليه. طيب هذا السيب يسوب على الغيص، الغيص يضع عنده عده كامله، يضع فطام على خشمه ويلبس له في اصابعه نوع من الغفافيز تصنع من جلود البقر يسمونها خبط، علشان لا يجرحه الأطراف المحار الحادة.
1: نعم.
0: يغوص ويترس السلة اللي في رقبته يسمونها هديين وينبر.
1: نعم.
0: طبعا يغوص نزل الحير.
1: إيش كثر يأخذ هذا الوقت تقريبا؟
0: من دقيقة إلى دقيقتين إلى ربع، ما يتمون أكثر طبعا.
1: يقدر في خلال هالدقيقة أو دقيقتين إلى ربع يوصل إلى القاع؟
0: يوصل إلى حوالي عمق 50 متر.
1: ما شاء الله.
0: أي يصلون.
1: يعني ربما هي المسألة مع الإتقان، يعني إتقان المهنة هو اللي يخليهم يتجاوزونها الصعوبة.
0: التمرين. أنا نذكر أن قمنا بتصوير فيلم للتلفزيون، ويبنى غيص في عذاري، غيص من يعني آبائنا كبار السن.
1: نعم.
0: وتفاجأ المخرجين، كان المصورين أجانب، كلهم أجانب، فيلم حق ناس أجانب يعني. أنا كنت مرافق مالهم، قالوا هذا طيب كبير سن في شبابه ممكن الآن يغوص دقيقة ونص، الآن في هالسن شلون قاعد يغوص دقيقة ونص؟ قلت والله سأله، رجل لا دخن ولا يعني عاش فترة شباب كله عمل وكله جهد، فرأته تعودت أن تكتفي بأكسجين أو كمية الأكسجين
1: اللي حطها في الرئة
0: مدربة يرحم والديك. ثم يفلق المحار وتتم عملية بيعه بطرق طويلة جدا، ما أعتقد الوقت
1: أكيد
0: مناسب
1: لنعود للموضوع،
0: يجب أن نعود. أكتفي بهذا القدر من الحديث عن الموضوع الشيق اللؤلؤ، الحديث عنه لا يقل روعة عنه، وأتمنى لقاءكم في الحلقة القادمة عشان نكمل القصة.
1: نعم. إذا أحبتنا يعني مثل ما قلت إن شاء الله اليوم يكون اللقاء مفيد أو يكون الحديث مفيد، وهكذا كان إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم، وتأكدوا إن احنا على موعد أن نكمل مثل هذا الحوار. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين. حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين. حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين. غالي وعزيز بلادي داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي عاشت بلادي البحرين. خليفة العيسى.

لي 3 سنين أعاني، ما اعترفت إنها أناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت إني بظلمت.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده، ويشيد بدور الفقيد الراحل في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة وروابط الصداقة بين المملكتين. وزيرة شؤون الشباب تشهد إطلاق مهرجان الفريج وتتطلع على ما يقدمه من برامج وتجارب متنوعة برؤية شبابية معاصرة. في خطوة جديدة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي، مركز ناصر العلمي والتقني يطور وينفذ منصة ذكية لتحليل الانفاق في شركة بابكو للتكريت. ووفقا لمؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، البحرين الأولى عالميا في خفض انبعاثات الكربون الأسود، مسجلة نتائج متقدمة في حماية النظم البيئية.

0: زوجة صديقة، وذلك في وفاة والدها الملك هاردلد الخامس. وأعرب جلالة رعاه الله في البرقية عن خالص تعزيه وصادق مواساته لجلالة الملك هاكون الثامن والأسرة المالكة والشعب النرويجي الصديق في وفاة الملك هارلد الخامس. وأشاد جلالته بمناقب الفقيد الراحل وسهاماته في خدمة وطنه وشعبه ودوره البارز في تعزيز تنمية العلاقات الثنائية المتميزة وروابط الصداقة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج الصديقة، وذلك في وفاة والده الملك هارلد الخامس. شهدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب إطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه الوزارة في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي في تجربة مجتمعية تستحضر روح الفريج البحريني برؤية شبابية معاصرة. واطلعت سعادة الوزيرة على ما يقدمه المهرجان من برامج وتجارب متنوعة شملت الألعاب الشعبية والحرف والمهن القديمة والتكنولوجيا والفضاء والفنون والمسرح، إلى جانب السوق الشبابي الذي يتيح للشباب عرض مشاريعهم ومنتجاتهم، فضلا عن ركن الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية والأنشطة الرياضية ومشاركة الأسر المنتجة. وأكدت سعادة الوزيرة أن مهرجان الفريج يمثل تجربة مجتمعية تستلهم ما يحمله الفريج البحريني من ذاكرة وحكايات وقيم اجتماعية، وتمنح الشباب في الوقت ذاته مساحة لصناعة تجاربهم وحكاياتهم الجديدة، مشيرة إلى أن المهرجان يجمع ما بينما تعتز به الأجيال السابقة وما يطمح إليه الشباب من أفكار وتجارب. وأضافت أن تنوع فعالية المهرجان يعكس توجها نحو تقديم تجارب تتناسب مع اهتمامات مختلف فئات المجتمع وتتيح للزوار اكتشاف مجالات متعددة في مكان واحد. عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الخامس للدورة 35 برئاسة السيد نبيل خالد كانو رئيس الغرفة، حيث استكمل المجلس بحث المرحلة النهائية من إعادة تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية، واستعرض أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية اللجان تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد تشكيلها وإطلاق أعمالها. وأكد رئيس الغرفة أن الوصول إلى هذه المرحلة يأتي بعد عملية متكاملة لتطوير منظومة اللجان، مشيرا إلى أن عملية الترشح شهدت إقبالا واسعا من مجتمع الأعمال، حيث بلغ عدد المتقدمين لعضوية اللجان القطاعية 644 متقدما بزيادة بلغت نحو 84%، موضحا أن التشكيل الجديد يتضمن استحداث لجنتين هما لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات ولجنة الأسواق القديمة، بما يعزز التمثيل المتخصص للأنشطة والقطاعات الاقتصادية. وأكد مجلس الإدارة أن استكمال تشكيل اللجان يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل القطاعي في الغرفة، بما يعزز دور اللجان في تمثيل مجتمع الأعمال والمساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. في خطوة جديدة تعكس توجه مملكة البحرين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، نجح مركز ناصر العلمي والتقني في تطوير وتنفيذ منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة في دعم كفاءة العمليات المؤسسية وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.
1: حلول وطنية مبتكرة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية، إذ طور مركز ناصر العلمي والتقني منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير في إطار التعاون بين الجانبين لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية. وتعتمد المنصة على تقنيات تعلم الآلة والتحليلات المتقدمة لتصنيف بيانات المشتريات بصورة آلية من خلال تحليل السجلات التاريخية والبيانات، بما يسهم في رفع دقة التصنيف وتقليل الجهد اليدوي وتوفير رؤى

إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حاكون الثامن ملك مملكة

0: تدعم التخطيط الاستراتيجي وترشيد الإنفاق. كما تتيح المنصة للمختصين متابعة أنماط الإنفاق وتحليلها بحسب الموردين والفئات والوحدات الإدارية والعملات، إلى جانب إصدار تقارير ذكية تساعد في استكشاف فرص رفع الكفاءة وتعزيز فعالية عمليات الشراء، مع إمكانية مراجعة التصنيفات وتحديثها لضمان دقة البيانات وجودتها. ويجسد المشروع قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير حلول متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، ويعكس استمرار التعاون بين مركز ناصر العلمي والتقني وبابكو للتكرير في توظيف التقنيات الذكية، بما يدعم مسيرة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في مملكة البحرين.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 136 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي وحتى 27 من أغسطس الجاري. ويأتي هذا التطوير للخدمات وإعادة هندستها ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
2: شركة دلمو للدواجن تواصل ابتكار منتجات جديدة تواكب إيقاع الحياة العصرية وتلبي تطلعات المستهلك لتتناسب مع مختلف الأذواق.
1: أكدت نتائج مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 تقدم مملكة البحرين في عدد من المؤشرات البيئية، مع تحقيق نتائج متقدمة في مجالات خفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية، بما يعكس تطور السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للاستدامة. وحققت البحرين العلامة الكاملة في مؤشر اتجاه خفض انبعاثات الكربون الأسود، فيما سجل أداؤها تحسنا خلال السنوات العشر الماضية.
3: في نتائج تعكس حضور مملكة البحرين المتقدم في عدد من المؤشرات البيئية الأولية، سجلت المملكة أداء لافتا ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026. ففي أحد المؤشرات المرتبطة مباشرة بجودة الهواء والمناخ، حققت مملكة البحرين 100 نقطة كاملة في مؤشر اتجاه خفض انبعاثات الكربون الأسود. وتعكس هذه النتيجة نجاح الجهود والسياسات الرامية إلى الحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء ودعم مسارات الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع المعايير الأولية لحماية المناخ. وفي محور حيوية النظم البيئية، برز أداء مملكة البحرين كذلك في مؤشر الحد من الصيد بالجر القاعي داخل المياه الوطنية، لتكون ضمن الدول الخليجية التي تصدرت هذا المؤشر عالميا. ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة لارتباطه بحماية قاع البحر والتنوع البيولوجي والحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة. ولا تقتصر مؤشرات التقدم على النتائج المسجلة في عام 2026، إذ أظهرت البيانات ارتفاع درجة مملكة البحرين في مؤشر الأداء البيئي بمقدار 2.26 نقطة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، بما يعكس مسارا متواصلا في تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بالحد من التلوث وإدارة الموارد الطبيعية. وبهذه النتائج تؤكد مملكة البحرين أن حماية البيئة وتعزيز الاستدامة يمثلان مسارا متكاملا يرتبط بجودة الحياة وصون الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية بما يعزز موقع مملكة البحرين ضمن مؤشرات الأداء البيئي الدولية.
1: أكدت جميع التحركات الأممية والدولية أهمية الوصول إلى مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد وتأمين الحركة التجارية

0: الدبلوماسية في مضيق هرمز. يأتي ذلك في مسار متسق مع مواقف مملكة البحرين الداعمة لحرية الملاحة وترسيخ نهج الحوار والتعاون الدولي، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
1: عبر الممرات البحرية لا تعبر السفن وحدها، بل تعبر معها مصالح الدول وإمدادات الأسواق وشرايين التجارة التي تربط اقتصادات العالم. ومن هنا تظل حرية الملاحة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والرخاء المشترك. وفي مضيق هرمز تتجه الجهود الدولية نحو خطوة عملية جديدة، آلية أممية لبناء الثقة تهدف إلى تقليص المخاطر ودعم مرور منظم في خطوة تسعى إلى إعادة بناء الثقة ودعم استقرار حركة الملاحة. آلية تؤكد الأمم المتحدة أنها لا تمس القرارات السيادية للدول أو حقوقها والتزاماتها، وإنما تقوم على دور أممي ميسر بما يعزز فرص التعاون ويدعم مسارات الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد. وفي قلب هذه الجهود تبقى مبادئ القانون الدولي وحماية الشحن المدني والالتزام بالحقوق والحريات الملاحية مرتكزات أساسية نحو استعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وآمنة، مبادئ تتسق مع مواقف مملكة البحرين وتحركاتها الدولية الداعمة لأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة وترسيخ نهج الحوار والتعاون الدولي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. خطوة أممية جديدة تفتح نافذة لبناء الثقة نحو ملاحة أكثر أمنا وانسيابية وجهود تتكامل لترسيخ الاستقرار وإفساح المجال أمام الدبلوماسية.
0: وخلال تغطية خاصة لمركز الأخبار أكد الأستاذ عصام الخياط الباحث في إدارة الأزمات على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان انسيابية الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب الإشادة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن آلية عملية لبناء ثقة في مضيق هرمز.
2: مضيق هرمز ما عاد يعني أهميتها إقليمية، لا، وإنما ترتبط أهمية مضيق هرمز تحديدا وحرية الملاحة بأمن الإنسان بشكل عام، من ناحية الغذاء، من ناحية الطاقة، من ناحية الاقتصاد. فبالتالي هو شريان حيوي المضيق في إيصال الطاقة والمواد الغذائية والتجارة بشكل عام، وبالتالي ينعكس على حماية حقوق الإنسان الطبيعية وحمايته من الجوع. فبالتالي كان لابد طبعا مربوط بمساعي البحرين في أروقة الأمم المتحدة في إيجاد هذه الآلية. الآلية واضحة جدا اعتمدتها الأمم المتحدة، كونت لها فريق عمل درسها من جميع الجوانب، لقى أنها هي آلية تقنية فنية تضمن أن الحياد في مسألة النقل المرور في هذا المضيق. فبالتالي وضعت هذه الآلية بهدف حماية الاستقرار العالمي.
0: من جهته قال الخبير الاستراتيجي من دولة الكويت الأستاذ خالد إبراهيم الصلال في اتصال هاتفي لبرنامج خاص أن التنسيق الخليجي في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان أمن واستقرار الملاحة في مضيق هرمز يجب أن ينتقل من تبادل المواقف إلى تنسيق أمني متكامل.
3: أعتقد أن نقطة البداية بالنسبة لدول الخليج هي أن أمن مضيق هرمز هو ليس ملف بحري فقط، بل هو جزء من أمنها القومي والاقتصادي، لأن أي اضطراب في المضيق ما يتوقف تأثيره عند ناقلة أو سفينة، إنما يمتد إلى صادرات الطاقة بأنواعها من نفط وغاز وبتروكيماويات اللي العالم كله قبل الحرب كان يقول نعتمد على دول الخليج، وبعد إغلاق المضيق تبين أن العالم أصبح قائم عليها بشكل رئيسي، وكذلك التجارة بأنواعها وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي. لذلك التنسيق الخليجي اليوم يجب أن ينتقل من مجرد تبادل مواقف إلى تنسيق أمني وسياسي وعملياتي متكامل. مضيق هرمز معروف أنه ممر دولي، وهو

0: ليست ورقة ضغط سياسية أو عسكرية بيد أي دولة، وأمن المضيق مسؤولية مشتركة، ودول الخليج يجب أن تكون في قلب أي ترتيبات تخص أمن هذا الممر البحري المهم، لأنها أول من يتأثر في أي شيء يصير فيه أو أي خلل يحدث فيه.
1: بدوري أشاد الدكتور عبد الحكيم الجرالة الكاتب والمحلل السياسي من المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي في برنامج خاص في البيان الأردني الصيني المشترك الذي عبر عن أهمية استعادة حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا للتجارة الدولية والطاقة.
2: التطابق في هذه الرؤى حيال ما يجري في المنطقة، وبالتالي أن يكون هنالك ضمان لأمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا ما أشر وأكد عليه البيان المشترك الأردن الصيني بضرورة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق نار للتأسيس إلى اتفاق مستدام يعني يجنب المنطقة مزيد من العنف وحالة اللاستقرار وحالة العنف التي يعني تسيدت المشهد خلال شهور مضت، فيعني كانت ارتداداته وتداعياته الخطيرة والسلبية على المنطقة وعلى شعوبها ودولها وكذلك على العالم بأسره في ظل استخدام هرمز كورقة ضغط سياسي. ربما هنا الإشارة يعني في الأهمية بمكان وزمان أن يكون هناك الترتيبات فيما يتعلق وأن يكون هناك الرجوع إلى المواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاقية البحار، وبالتالي الأردن والصين يعني أكدا على هذا الأمر في إطار حشد المزيد من المواقف الدولية باتجاه أن يكون هناك توجه دولي لحماية سلامة الملاحة البحرية عبر هذا المضيق.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان خلال اتصالات هاتفية علاقات التعاون بين البلدان وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وأكد أهمية تعزيز التنسيق المشترك والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية ودعم الجهود الرامية لترسيخ السلم والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. كما بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس تطورات الأوضاع في السودان والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في السودان، وذلك للتوصل لحل سياسي يضمن إنهاء معاناة المدنيين ويصون للسودان وحدته وسلامة أراضيه. إلى الجزائر، حيث تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 118 حريقا من أصل 123 تم تسجيلها عبر عدة ولايات حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. وأكد الوزير الأول سيفي غريب أن الأوضاع في ولاية جيجل أصبحت مستقرة عقب الحرائق التي شهدتها مؤخرا، لا سيما بعد التدخل الجوي وتحسن الظروف الجوية. هذا وكان رئيس الجزائر قد أعلن يوم الخميس الماضي حدادا لمدة 3 أيام إثر فقدان عدد من الجزائريين جراء الحرائق، كما وجه بضمان التكافل الكامل بالمصابين والمتضررين من الحرائق التي مست عدة ولايات.

0: قطاع غزة دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية الأطفال والمنشآت المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وأكدت المنظمة أن الأطفال يتعرضون للقتل والإصابة، فيما يعاني الناجون من تداعيات تدمير الخدمات الأساسية. وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 4000 شخص، بينهم نحو 2000 طفل، يعتمدون على مياه الشرب النظيفة التي توفرها منشأة متضررة. يواصل الجيش النيبالي عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين بعد الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت المنطقة الحدودية في جبال الهملايا بين نيبال والصين، مشيرة إلى مواجهته تحديات كبيرة بسبب الطبقات السميكة من الطين والأنفاق في المنطقة الجبلية. هذا وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 620 شخصا وأكثر من 4000 في عداد المفقودين. وقدرت السلطات النيبالية تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار. اتسع تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ليشمل منطقتين صحيتين جديدتين، ليرتفع إجمالي المناطق المتضررة إلى 60 منطقة، وسط تحذيرات من خطر امتداده إلى دول مجاورة. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية تسجيل 5794 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 2786 حالة وفاة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن وتيرة انتشار الفيروس تتجاوز جهود الرصد والاحتواء، مشيرة إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي الأكثر عرضة لخطر انتقاله، تليها جنوب السودان. أطلقت شركة دلمون للدواجن عددا من المنتجات الجديدة في خطوة تهدف إلى تلبية تنوع أذواق المستهلكين ومواكبة احتياجاتهم المتزايدة للمنتجات. ويمثل إطلاق المنتجات الجديدة خطوة استراتيجية تعزز تنافسية دلمون للدواجن وتمنح المستهلك خيارات أكثر تنوعا وجودة.
1: في ظل كثرة الطلب على المنتجات الغذائية المتنوعة وسريعة التحضير، أطلقت شركة دلمون للدواجن عددا من المنتجات الجديدة، وذلك مواكبة لتطلعات المستهلكين في خطوة تعكس توجهها نحو الابتكار وتنويع الخيارات وتعزيز حضور المنتج المحلي في السوق البحرينية.
2: طبعا احنا كشركة دلمون للدواجن طرحنا منتجات جديدة في السوق المحلي في أسواق مملكة البحرين الفترة الأخيرة، وهذه المنتجات حرصنا على أن تكون تلبي رغبات المستهلك وتعدد الخيارات اللي موجودة عند الآخرين. طبعا شركة دلمون للدواجن ما يميزها في هذه المنتجات عدة نقاط. النقطة الأولى أن تعتمد على عمالة بحرينية بنسبة تفوق 98% من العامل الأول. الأمر الآخر والمتعلق بجودة الدجاج نفسها والمنتج النهائي اللي احنا ننتجه في السوق، نحن نعتمد في تعاملنا مع المربي البحريني.
1: ويأتي هذا التوسع في إطلاق العديد من المنتجات الجديدة ضمن استراتيجية شركة دلمون للدواجن لتوفير خيارات عملية وسهلة التحضير، مع الاعتماد على دجاج المزرعة والالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، إلى جانب تعزيز قدرتها على الاستجابة لتغير احتياجات المستهلك ودعم المنتجات الوطنية.
2: فهذه رؤية بالنسبة لنا أن زيادة الإنتاج، توفير الكميات والحفاظ على توافر سلاسل الإمداد المتعلقة بهذه المنتجات بالسوق البحرينية. طبعا احنا في شركة دلمون للدواجن حريصين جدا على توفير أو كون جزء من منظومة توفير الأمن الغذائي في مملكة البحرين. فريق العمل اللي موجود في شركة دلمون للدواجن من إدارة، مجلس إدارة وإدارة وعاملين، بالإضافة إلى تعاوننا مع المربين المحليين، حريصين جدا على أن نكون جزء من هذه المنظومة في مملكة البحرين بتوفير احتياجات المملكة من الأمن الغذائي.

0: وتحرص شركة دولمون للدواجن من خلال إطلاق هذه المنتجات على تحويل احتياجات المستهلك إلى منتجات متنوعة، بما يعزز حضورها في السوق المحلي ويدعم ثقة المستهلك بالمنتج البحريني. من شغفها بالإنتاج الوطني وحرصها على تقديم منتجات محلية عالية الجودة، شركة دولمون للدواجن تواصل ابتكار منتجات جديدة تواكب إيقاع الحياة العصرية وتلبي تطلعات المستهلك لتتناسب مع مختلف الأذواق. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.
1: وفقا لمؤشرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت قيمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول المجلس خلال عام 2025 أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي.
2: دور إنساني فاعل تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مساعداتها الإغاثية، هذا ما كشف عنه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول المجلس خلال عام 2025 نحو 6.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبته 21.7% من إجمالي المساعدات الإغاثية المقدمة على المستوى الدولي خلال العام ذاته. وفيما يتصل بتوزيع المساعدات حسب القطاعات، فتصدر القطاع الصحي قائمة القطاعات المستفيدة، تلاه قطاع التعافي المبكر، ثم قطاعات أخرى، ليأتي بعدهم قطاع الأمن الغذائي، وآخرهم قطاع التعليم، وذلك من إجمالي المساعدات الإغاثية الخليجية المقدمة للدول الشقيقة والصديقة. هذه الأرقام تعكس الدور الريادي لدول الخليج العربية في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لمختلف المبادرات والمناطق المتضررة حول العالم، كما تترجم أهداف دول مجلس التعاون في دعم الإنسان وصون كرامته في أي بقعة من بقاع الأرض لتعزيز استقراره وتحسين أسلوب حياته.
1: وبهذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام نصل لختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء يتجدد معكم هذا المساء في حلقة جديدة من برنامج صور شعبية، فعسى أن تكون مواد هذه الحلقة محل رضاكم واستحسانكم. الشاعر هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد العبيدلي، الملقب بعبد الرحمن الشاعر، من مواليد المحرق سنة 1900 ميلادي تقريبا. ركب الغوص كعادة معاصريه في ذاك الوقت، وعاصر الكثير من شعراء النبط وشعراء الموال، منهم الشاعر فرج بومتيوح والشاعر حسين برقوبة ومبارك بن عنبر والعديد من الشعراء الذين تأثر بهم.

0: كان تأثر الشاعر من خلال حفظه لمواويل وقصائد هؤلاء الشعراء، فكان متوقد الذاكرة، يحفظ الكثير من المواويل والقصائد، وكان مرجعا مهما في التراث الشعبي في بالنسبة للقصائد والمواويل. نظم الشاعر عبد الرحمن الشاعر قصائد في الفصحى وقصائد في النبطي. في الفصحى كانت مجرد محاولات، أما باعها الطويل فكان في القصائد النبطية والمواويل البحرية. له ديوان مخطوط، والنسخة الوحيدة الأصلية موجودة في متحف البحرين الوطني. كان الشاعر عبد الرحمن يتفاعل مع الأحداث وينظم القصائد، فمن قصائده المشهورة التي كانت مرتبطة بحدث قصيدة سنة الطبعة وقصيدة الزكاة وقصائد أخرى، جميعها تؤرخ لأحداث مر بها الشاعر ومر بها عصر الغوص. وقصيدة هذه الليلة هي من النوع الغزلي الذي أكثر منه الشاعر. فيقول عبد الرحمن بن عبد الله الشاعر: يا طير يلي طايرا لك تشكيت، شوف الذي نومه على الخل ما راق، يا طير ما فك الحذر لو تسليت، ولا تهنى القلب من كثر الفراق. يا طير ما فك الحذر لو تسليت، ولا تهنى القلب من كثر الفراق، من صاحب ما ظن عقبه تمنيت، ولا طرى قلبي الغيره ولا راق، من حين أقفى أرث القلب وازيت، مثل الذي عظمه تكسر بالأعراق. يوم عطف ثمسار ما عقبه سليت، ظليت كالمجنون في وسط الأسواق، وهو حلف لي بالذي خالق البيت، عقب المعرفة بدل الحق بعقاق، لأنه بعد يرجع على كل ما شيت، أيضا عطاني من عهود وميثاق، قلت الوصل لا تقطعه قال ما هيت، قلت الوصل لا تقطعه قال ما هيت، إنه يجيني بالوصل كل مشراق، هذاك من شافه بيدعي كما الميت، ولا هبيل حارب النوم ما ضاق. من يوم شفته دالع من ورا البيت، يشبه كما فجر طلع عقب الأشفاق، له مبسم ليه من رأيته تشفيت، سود الحواجب والثغر حلو الأرياق، والوسط مهموس كما لف الأوراق، هذا الذي هيض غرامي وثنيت، وهذا الذي أدعى قليبي بالأحراق. هذا الذي هيض غرامي وثنيت، وهذا الذي أدعى قليبي بالأحراق، هذا الذي لي من مشى مت وبليت، ما شوف أنا الجبلة ولا أدل الأشراق، يوم نظرني طائف عنه مريت، أشرت له بالطرف جاني ولا عاق. يوم نظرني طائف عنه مريت، أشرت له بالطرف جاني ولا عاق، يوم اللفا عندي جميعا وضميت، شخص عناني مستود ومشتاق، قلت له علامك ذيك الأيام ما جيت، قال القلب مشغول من زود الفراق، قال لي بعد جسمك نحل قلت وبليت، من زين حسنك ما أخذ الروح بسراق، حنا تهنينا وصار العدو ميت، في حفظ خالقنا إذا راد ما عاق. حنا تهنينا وصار العدو ميت، في حفظ خالقنا إذا راد ما عاق، لولا أنا ما قلت جيل ولا حويت، كلها العين الزين هو ترعى الأعناق، قبلي أنا محسن ترنم على قويت، جيله شهر عند الخلايق والأوراق، أيضا ابن لعبون يا مارس بيت، في حب محبوبه بدل الجيل ما فاق، هذا مقالي مير ما ظن أنا أخطيت، شوف الذي نومه على الخل ما راق.
1: من جور والفاي عيني بالكرة ماله، ما دمت أنا مبتلي روحي نفس ماله، سايل جمع الأطباء قال اندوى ماله، المن أنا أشكي تزايد جوركم بي ولا، ماني لعيت بالعاي لحدالك إني ولا، طيرا لعي فاقد وقت النثارة

0: ولا العيت من علتن داير دوي ما لها.
1: يا من لها الروح دفتر والضمير كتاب، مرسول يهديك مني يا مليح كتاب، هميت قبل النوى باعث لكم بكتاب، اهديك من خافجي خطي ومرسولي، من واحد دمعته بالخط مرسولي، بالفضل جودي وفهمي حرف مرسولي، يا ليت قلبك يحن وترد لي بكتاب. عبد الله خليل بغمر.
0: محمد بن خليفه العماري. مراكب الشوق تاهم بالهوى وشلهن، ظلن مسير لهن بين الشعاب شلهن، عواذلي بالهوى جارا علي وشلهن، حلو التقاطيع من للروح سالبها، بعيد داره وعنه من اسالبها، نواظري هلة الصافي وسالبها، ربات الخدور بتعذيب القلب وشلهن.
2: عبد الله بن عامر. يا باهي الخد يلي في جمالك عال، يا قايد الريم ما مثلك حسين وعال، سبحان من صورك زين وجمال وعال، انت غرض خاطري يا مثل في ودواي، ذكرك انا عيش وشوفك صحتي ودواي، يا زين انت حياتي وسببي ودواي، لك منزلين في الحشي قصر رفيع وعال.
3: مرقب ويا لاحبك صامجتي وخفة، مكن صوابة بقلبي يا ملا وخفة، عن ناظري قابلو عن ناظري أخفة، ظليت من عظم فرقاء أنا العي وحن، وارزم كما واس مفرود من ما يحن، إن كان يا مهجتي قلبك علينا يحن، روف بصالك ورد قلب قد وخفة.
4: سلام الخير. شاعرنا الليلة هو الشاعر إبراهيم سليمان السبيعي. أخ إبراهيم، ودنا تخبرنا عن بدايتك مع الشعر النبطي، يعني متى كانت البداية؟
5: البداية يعني كنت في المرحلة الإعدادية.
4: نعم.
5: ابتديت عندي ميول في كتابة الشعر.
4: أنت في المدرسة؟
5: في المدرسة. نعم. فأكتب في يعني في الكراسات أو في على كتب المدرسة.
4: نعم.
5: أكتب بيت شعر وشيء. فأكتب ذي الشيء. بعدين يعني طاح في يدي ديوان شعر حمل عبد الوهاب في الحيوان.
4: نعم.
5: فقمت أقرأ فيه أقرأ فيه. فحاولت أن أكتب أصوات.
4: يعني تجار القصائد هذه ولا قصائد مختلفة؟
5: لا مختلفة.
4: مختلفة، محاولة تجار الفيحان.
5: لا محاولة.
4: ويعني نقدر نقول إن الشعر اللي أثر فيك في البداية هو الفيحاني.
5: نعم.
4: هل في شعراء آخرين أثروا فيك؟
5: إيه بعدين يعني كل طاحت في يدي ديوان كثير، فتمت أقرأ كل الشعر يعني.
4: كل الشعر.
5: معظم أي ديوان في أقرأ فيه. يعني.
4: ومن تفضل من الشعراء الكبار المعروفين؟
5: يعني عبد الله الفري أفضل يعني أقرأ.
4: الشاعر الكويتي.
5: محسن هزاوي.
4: نعم.
5: أقرأ يعني باللعبون.
4: باللعبون.
5: يعني استفيد من كلماتهم طريقتهم يستفيد منها.
4: طيب إبراهيم، أنت مواليد أي سنة؟
5: مواليد 1954.
4: 54. متى بدأت تنظم؟ يعني كم عمرك؟
5: يعني على 15 سنة.
4: تقريبا عمرك 15 سنة. يعني إذا مواليد قلت 54 يعني حول سنة 69 ابتديت. نعم. بس كتبت الشعر النبطي أو كتبت أنواع ثانية من الشعر؟
5: كتبت الموال.
4: كتبت الموال.
5: نعم.
4: الشعر النبطي والموال.
5: الموال.
4: طيب الحقيقة أن ما نشوف أنك تشارك بكثرة في الصحف وفي المجلات وفي البرامج.
5: لا درسني فترة.
4: نعم.
5: أول كنت أشارك في مجلة البحرين اليوم.
4: نعم.
5: مجلة المواقف.
4: نعم.
5: سد الأسبوع في مجلة الثانية يعني شاركت أخبار الخليج.
4: نعم.
5: بعدين صار في شغلي أكثر يعني ذي فقل الإنتاج شوي.
4: يعني قلت الإنتاج للانشغال يعني.
5: الشغل.
4: طيب يعني ما لك نية تسوي ديوان أو تجمع أو ما عندك مجموعة كفاية حق ديوان؟
5: عندي تقريبا يعني انا موزع عندي ديوان اخطط خطيه دي.
4: نعم.
5: انا احتفظ بصائري في
4: هذه الديوان
5: دفتر.
4: نعم.
5: اكتب الموال واكتب دي. فانا افكر اسوي اول ديوان الموال بروحه.
4: بروحه يعني لك بروحك مواويلك.
5: اي موال.
4: الله يوفقك ان شاء الله. طيب على ذكر المواويل، اذا ممكن نسمع موال كنموذج واحد.
5: شقدر بعد شل حوالبك لو صدق لو زور، ما خبر مني صدر عنك شذب لا زور، يا ريت ركبي عثار عن داركم لا زور، ما ريت حبي لكم يرجع بعد بيعود، ما طيق صاحب غادر يعمل مكر ويعود، يا وين وقت الصفة ياتي لنا ويعود، شا شهدت شاهدة صح شاهدي لا زور.
4: لا زور. أنواع الشعر يعني اللي أنواع الشعر كثيرة.
5: نعم.
4: يعني أقصد أغراض الشعر. فشنو اللي

0: من اي نوع في اي غرض؟
1: انا من اول نظمت اكثر شيء في الاخوانيات المراسلات مسجلات الاخوانيات.
0: تساجلت مع شعراء؟ من الشعراء تساجلت؟
1: سجلت يعني ويا شعر عبد الله بن خالد الدوسري.
0: نعم.
1: ويا فضل بعيني من المنطقه الشرقيه.
0: نعم.
1: شعر الكبير بن حمد الراشد النامي.
0: نعم.
1: شيخ خالد بن حمد الخليفي.
0: نعم. هل لك تجربه زينه مع الشعراء؟
1: مع الشعراء السيد علي في المغول.
0: يا سيدي. حسن
1: صالح الرويعي.
0: طيب. ممكن تعطينا مبادرة بينك وبين شاعر لو نموذج أبيات من القصيدة؟
1: أي شاعر فضل بعينين منطقة الشرقية.
0: نعم.
1: سهر الليل أطوح بالونين وأتذكر زمان قد مضى يوم أنا في غرام الزينهيم ودعج العين هايم بيه يوم مخلص في هواي أربع سنين غير حبي أبد ما قد رضى في درب المحبة في دروب المحبة مستقيم ما يلف ويراوغ بالغرام أحسب أن السعادة كل حين وأحسب أن الشقاء عني انقضى وأحسب أن الأمر كله نعيم كل يوم سلام وكل عام.
0: هذه النموذج مبين على أربع.
1: الأربع.
0: أربع قوافي.
1: أربع قوافي.
0: يعني كل شاطر بقافية.
1: كل شاطر بقافية.
0: والله صعب. رديت عليه أنت؟
1: نعم رديت.
0: شنو نسمع الرد ياسمين؟
1: مرحبا ما زاف عود الياسمين أوشد الشادي على فروع الغضاء نسهلا بك الكريم ابن الكريم ترثت الأجواد والقوم الحشوم والكتاب اللي لفاني من خديم نبعث الأشواق ذكر ما مضى والحروف اللي كمسلك النظيم سقها الصايق على جيد الأرام بيحت سدي وفضيت الكين وانهمس قلبي عقب ما هو نضى تشتكي لي يا فضل وانا سقيم حامل وزر الهوى سبعة أعوام والحبيب اللي أوده من سنين خان عهدي والهوى غير ارتضى لا يريبك في الزمن شيء عظيم جندل الأبطال ودعاهم أعدام وما كتب اللوح لازم لك يبين وين تذري عن لحل القضاء شوفني يا أخوي من غدر الزني خابر الويلات من مرضى حرام ناكر المعروف يبغيني ألين يحسب أن القلب عن فعله رضا والعواذل فعلهم فعل الحريم في الدسايس ما يدارون الملام صاحبك من كيدهم عايش حزين ما هنا زاده ولا طرفه غضاء منهج العشاق ذا منهج قديم منهج الحاضر من الناس القدام لو صفوا لك ذا الهوى منه وحيد ينكرك ويقول عهدك قضاء قبلنا في الغي كم عاشق بهيم ما سلم منهم أحد أبدا سلام كلن بطوره تولع بالحسين وتلفت روحه ولا وعد انقذى كم عذلت القلب بسك يا غشيم ونصحته زار بعناده وهام كل ما فكيت لي غزل قطيم شربكوا لي الغزل والحبل اعتضى واستوى قلبي من الصدمة خصيم لفعل معروف يجزى بالخصام عزوتي يا فضل كلهم حاضرين نوصلك في الضيج حال المكتظى وحبيبك يذكرونه بالقصيم أورى نجران لو دونه إزحام وتزبن في دار قصر الحصين نوصله ويضيق بهره بالفضاء ولزم مالا فما نملك يقيم ما جمعنا المال إلا الكرام ولزم جاها في حظك ما يشيل ليس عينا لك فقل سعدك أضاء بذن فلاق النوع محي الرميم تسم لك يا فضل حظك وقام
0: صح لسانك. طيب الأغراض اللي نظمت ما ذكرت لي شنو هي
1: نظمت يعني
0: في سمعنا عن الغزل
1: قصائد يعني في المال
0: الملح وبعد
1: نظمت يعني موال في الخيل
0: في الخيل بعد
1: نعم.
0: موال في الخيل
1: نعم.
0: تقدر تقول لنا ذي
1: يا أهل الحما وينكم شدوا المهار سروج طيب المعاني تجي من نورهن سروج تسهل بادي عدن لحيولهن مسروج نعلات الحوافر خامصات البدن حمرا وشقرا وبيض مطهمات البدن تسبق طيور تعلن بالخضيرة بدن مهار وايل وتعجب بالمعن مسروج
0: سروج. طيب على هذه نظمت على الخيل
1: لأنك
0: كنت
1: في البحرين
0: كنت تركب الخيل
1: كنت تركب الخيل
0: بعد من هوايتك هواياتك أعتقد القنص
1: القنص
0: والطير
1: نعم.
0: عندك أبيات على القنص
1: نعم ما شلون حظي من قنيس الباكستان لا عطى فواز صافي الشليلة
0: فواز هاي
1: هاي طير عندي
0: إيش فيه الطير
1: شاف مسومر يعني
0: مسومر هني عطب
1: عطب فيه نعم
0: يعني صايدة
1: يصير في
0: يسمونها مسمار هذه
1: يسمونها مسمار يصير في انفاخ في يده يعني يتأثر
0: نعم.
1: فما يقدر
0: ما يقدر يصيد
1: فيوم قنص بي يعني ما فادني بشيء
0: نعم.
1: فقلت نعم. ما شلون حظي من قنيس الباكستان الا عطب فواز صافي الشليله من سومر نشفه وانا خاطري شان وجبار ما سر الذي معتبلي ولا القنص وصيد وقت يهان ومن كان شاطر صار قلبه دليله كل الطيور الوالمة صيدها زون واستر صاحبها وغنى بليله كثر الممارة والحكي بين مهان كلن على صيده يزام زميله ولا الطيور الناقضة فعلها هون تلحق وترجع صاحبها تلفشيله قالت حظي وانا والي بخذلان فواز قدرني وانا محتسبه

0: طيب على الطير يعني الظهر يأثر على صاحب الإن صاد يعني مرض أو شيء.
1: حتى لو ما صاد في الجنس يأثر عليه.
0: يأثر عليه نعم. طيب عنا بنختم اللقاء وياك نسمع موال إذا تكرمت.
1: شكرا. نشكر. مصايب الضيم أدعت عارضي يشتعل والحال مني ضمر شبه الشمع يشتعل مثلي شغوف القلب من الوزار يشتعل أنهلت قلبي على فرق الولد مبتلي والهم فيني استقر طول المملاء طول المدى مبتلي يا من يعين الذي في دنيته مبتلي كل ما دفنت الهواء في ضميري يشتعل.

شاعر الحلقة هذا المساء هو الشاعر راشد بن حسن الماجد النعيمي، أحد شعراء البحرين، الذي كان له باع طويل في حفظ قدر كبير من التراث الشعري لهذا الوطن. ولد الشاعر راشد بن حسن النعيمي عام 1917، وسكن في وادي حفيرة فترة من الزمن، وفي 20 من عمره انتقل إلى السكنة في الرفاع الغربي مع أخوانه فهد وحمد وعلي، وكان ساكن مع أخيه علي. نشأ الشاعر على حب الخيل والفروسية، وكذلك على حب القنص والصيد، وكان يعتني بتربية الصقور والمحافظة عليها وإعدادها للقنص في كل موسم. رافق الكثير من شيوخ البحرين في رحلاتهم للقنص، وكان له إذن واعية تلتقط القصايد ويحفظ الكثير من أمهات أو القصائد والأبيات المستشهد بها، فكان مرجع في الشعر والحفظ، وعاصر الشاعر المعروف لحدام الصباح الكبيسي، وكان أحد عوامل الحفاظ على الكثير من قصائد هذا الشاعر. وللشاعر راشد النعيمي قصة طريفة مع الشاعر حسن بن صالح الرويعي، نستمع

0: قصيدة شاعر إلا هو يحفظها، وإذا كان ما يحفظها لازم يحفظ شيء منها. وله تأليف ولا أشعار، لكن مع الأسف أن الريال لا يقرأ ولا يكتب. بكل صراحة ما اطلعت على أغلب أشعاره، لكن إن شاء الله في أمل أن احنا نحصل له بعض الأشعار من تأليفه ونظمه. إنما صارت صدفة يوم من الأيام بيني وبينه اللي مثل ألقى علي بيت واحد من الشعر وأنا جاوبته به، والسبب إن هناك كان حصان يخص للشيخ خليفة صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الوزراء، صادف إن الشيخ خليفة مسافر وأنا كنت مجهز الحصان للسباق، ولكن ما بقي يسابق إلا عند وصول الشيخ خليفة. فهو يأ في يوم من الأيام، وكان في ذاك الفترة يسكنون في الحفيرة، والحفيرة منطقة معروفة قريب من الدور ويو، وهو يا بعض الجماعة من الربع من النعيم. اي نعم. فعاد يوم يأ شاف الحصان، نحن نزلنا الحصان ويا الخيل لكن لا سابقنا به ولا أطلقناه ولا خدت له يوم. توجه علي وياني وقال لي الحصان أشوفه عندكم كنه منقوم، جد له أسبوع عندكم ساف هنا. عاد فهمت وياه، قلت له الحصان أولا أن الشيخ خليفة مو موجود، ولو ودي أن أنا سابق به ورعيم هو موجود، ولكن إن شاء الله اصبر إلين الله يا بالشيخ خليفة من السفر يحياك وبتشوفه، ولا أنت في حفيرة ش دراك به، أنت في السنة تينا مرة واحدة. ألفت لعاد كم بيت مداعبه وياه، أقول له الغوج يا راشد مولم ومكروم والخيل وأهل الخيل متجنبينه، الغوج يا راشد مولم ومكروم والخيل وأهل الخيل متجنبينه، كل إن يشوفه به بطاره وبه زوم ومسابق أهل الخيل احنا فاهقينه حتى يجي راعيه ويصير معلوم عندك وتعرف مضربه في قرينه والشيخ عيسى شاهد اللي مع القوم لو سلتهم هم كل شيء خابرينه، وانت اللي ذيلك في حفيره 100 يوم ما جيت الا اليوم يم المدينه. والله عاد وصارت مداعبه انيسه، لكنه ما رد على القصيده، شان رد شيء وخفى عني ما دريت عنه. عسى الله يرحمه ويطول اعماركم.
1: والشاعر راشد بن حسن كان يحرص على عدم اظهار قصايده في حياته، وحاولنا عده مرات ان نحصل منه على بعض القصيد، فكان ينكر انه ينظم القصيد او يمتنع عن النشر. ومن الابيات اللي حصلنا عليها الشاعر راشد هذه الابيات الغزليه، يقول: اه من قلب على المحبوب حن، اه من قلب على المحبوب حن، صابر بالصبر ما يطفي اللهيب، ليه عذلت القلب قلت انه سكن، ساعة يحضر ساعات يغيب، ليه عذلت القلب قلت انه سكن، ساعة يحضر ساعات يغيب، من تولع في الغواني يمتحن، وان تصوب ما يفيد به الطبيب، لا سقى الله عيدكم يا اهل الوطن، في المدينة شفتنا طفل عجيب، لا سقى الله عيدكم يا اهل الوطن، في المدينة شفتنا طفل عجيب، صابني بالحاض مع حمر الوجن، وان طلبت حاجة ما يستجيب، دي سبايبكم علينا يا حسن، صرت لي سبه وانا صرت الصويب. ومن قصائده التي غناها المطرب علي خالد هذه الأبيات اللي يقول فيها: سلام يا ريم البساتين، سلام يا ريم البساتين، اللي علينا طال فرقاه، مصبر على فرقاه يومين، اللي جفانا ما جفيناه. سلام يا ريم البساتين، اللي علينا طال فرقاه، مصبر على فرقاه.

0: اللي جفانا ما جفيناه امرت من فرقاه يومين صار السبب بصحاني يدواه الصدر يشبه ملة الصين فوقه فناجيل مجفاه والعين تشبه عين شاهين اللي على واكر معلاه ليه من دعاني جيت على الحين ولا طلب شيء شريناه ليه وين صبري عنه لوين على حبيب طال فرقاه ليه وين صبري عنه لوين على حبيب طال فرقاه عيني تهل الدمع عامين يكفي عذاب القلب ما ياه من لا يعرف الزين والشين يصبر على وقته ودنياه. أبي أسألك طال عمرك عن المرحوم راشد بن حسن النعيمي.
1: نعم.
0: إيش مدى معرفتك به؟
1: والله معرفتي به صاحبي وباخص في أحواله وريال مثل ما قال محنك.
0: وعن معرفته في الشعر؟
1: معرفه عنده جايدة في الشعر وحفظ يحفظ وهو بعد شاعر لك صيدات زينة لكن أنا ما حفظها.
0: بس أنت سمعت له بعض القصيد؟
1: سمعت له بعض القصيد نعم عجيبة.
0: وعن
1: ريال صقار
0: صقار
1: خيال أنيس في المقانيس وفي الحفظ وسوالفه وصريح الله يرحمه وريان
0: الله يرحمه
1: لا تقول إلا خير.
0: من المحزن أن يتوارى تراث شاعر مثل راشد بن حسن عيمي دون أن يأخذ نصيبه من النشر والترقيق والتحقيق، ولكن إن شاء الله في الأيام الجاية نحصل على بعض القصيد التي خلفها هذا الشاعر. توفى الشاعر راشد بن حسن عيمي مساء الأحد 9 ذي الحجة عام 1402 الموافق 26 سبتمبر عام 1982 رحمه الله.

ردت تقول اليوم ودي ألاقيك، خلني أصلح ما كسرته بديني، والله ودي من زعلك أراضيك لو كان قلبك أعرفه ما يليني. ردت تقول اليوم ودي ألاقيك، خلني أصلح ما كسرته بديني، والله ودي من زعلك أراضيك لو كان قلبك أعرفه ما يليني. حدتني الأشواق أرجع وناديك، عساك ترحم خافقي اللي حزيني، يسهر طوال الليل يبكي لياليك حيث الهوى والحب فيها يزيني. يا ليت يقدر خافقي كان يسليك، لا شك يا طيفي مبعث الحب فيني، عساك ترحم من على البعد يرجيك، تنسى الذي قد راح ترجع تبيني. قلت للأسف والله خاب رجع فيك، عقب الذي سويت تبغي تجيني، تبيني أسمح كيف نسمح تخطيك، والله ما أسمع منك لو كلمتيني، يحرم علي اليوم إني أحاجيك، شيء فعلته ما يرجع حنيني، والله مرجع في كلامي وناديك لو كان بين الناس محدني يبيني. عبد الله خلف الدوسري.

الفلق ضاع الجبين المحجب ضاع الجبين المحجب على ريم الفلق

انخسر اهيف نحيل اصر اهيف نحيل يا سيدي بالزين والوصف اعجب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم أنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان راشد الماجد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل

0: المكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد، تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية يخرجه لكم سالم الراشد.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج لوحات شعبية. برنامج لوحات شعبية، والذي نتناول من خلاله كل ما يهم الفنون الشعبية والزجل والأهازيج الشعبية، فتابعوا.

0: أدى العمل الصعب والمعقد للبحارة سابقاً أن هناك أعمال شاقة تتطلب منهم جهداً عضلياً كبيراً تحت أشعة الشمس الحارقة، فلجأوا إلى الغناء للتخفيف من هذه المعاناة، وكان منها قوارب صيد السمك واللؤلؤ في منطقة الخليج العربي، إلى ظهور مجموعة من الأنواع الموسيقية الأكثر إثارة في العالم والوطن العربي. فقد كانت الموسيقى الشعبية التي تعتمد على الأناشيد والصيحات الجماعية حتى تعطي نغمة النهام. ونحن نتساءل اليوم كيف حدث ذلك وما السر وراء استمرارية هذه الأنواع الموسيقية وبقاؤها إلى يومنا هذا.
1: أصحاب الدين، صلي وسلم عليك يا رسول الله.

عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، ولا زال الحديث مستمرا حول الفنون الشعبية. كما استطاع البحارة هؤلاء الفنانون باستخدام الإيقاعات البحرية كتابة الأغنية الحديثة، مما ساهموا في تأصيل الفن الموسيقي وتلك النقلة بين السابق والحاضر، وكذلك الفن الخارجي الذي ترك بصمة واضحة في التراث العربي القديم. فقد استطاع الفنانون المعاصرون لهذه الفترة تنقيح بعض الألحان التراثية وإعادة كتابتها بأسلوب حديث ومبتكر، مما ساهم بتطوير الأغنية الخليجية والأناشيد القديمة. أدى كل ذلك إلى إبداع في العمل الفني وسرعة تطويره، وإلى ازدياد طموح الفنانين، وبالتالي السعي لتسجيل الموسيقى بآلات موسيقية حديثة تختلف عن الماضي. فقد سافر الفنان سعود الراشد إلى القاهرة عام 1958 لتسجيل أغانيه بمصاحبة الفرقة المصرية، وذلك بطلب من إذاعة صوت العرب. فقد سجل 5 أغاني، ومن ضمن تلك الأغاني فز قلبي وصوت مناح رق، ومن ألحانه ومن الألحان التي طورها صوت يا ليلى دانا وصوت لولا النسيم. وهذه الأعمال لاقت الكثير من النجاحات، مما أدى إلى الإسراع في تكوين الفرقة الموسيقية لإذاعة دولة الكويت ذات الآلات الموسيقية المتنوعة عام 1959، والتي لعبت دورا كبيرا في تسجيل العديد من الألحان الجديدة، كما ساهمت بالازدهار الفني الموسيقي لمطربي الخليج. فقد زار الكويت الكثير من المطربين الخليجيين والعرب، وذلك لتسجيل أعمالهم الموسيقية، مما جعل دولة الكويت قبلة للمطربين منذ عام 1960. ونستمع معكم مستمعينا الكرام إلى شيء من الزمن الجميل للمطرب الكويتي سعود الراشد وأغنية فز قلبي.

عدنا لكم مستمعين الكرام مع برنامج لوحات شعبية، ولا زال الحديث مستمرا حول الفنون الشعبية. ساعدت هذه النهضة الكويتية الفنية الكبيرة على اتجاه كثير من الفنانين لدراسة الموسيقى، وخاصة في مصر، مما أدى إلى صياغة موسيقى عملية حديثة ساهمت في تطوير الموسيقى الكويتية.

وإن من المتغيرات التي ساهمت في اندثار الفنون البحرية نذكر منها تغير مكان الأغاني. لعل من أهم هذه المتغيرات تغير الأسلوب المعيشي للناس، بعدما كان الاعتماد على اقتصاد البحر

الذي ارتبط به الفن الغنائي ارتباطا كليا تغير هذا النمط الاقتصادي، مما ساهم مساهمة كبيرة في اندثار كثيرا من هذه الأنواع الغنائية، وخاصة غناء العمل سواء على اليابسة أو على سطح السفينة. وكذلك مستمعي الكريم، من الأمور والمتغيرات التي ساهمت في اندثار الفنون البحرية تغير المناخ الاقتصادي، ومعه تغير المناخ الفني. فلم يعد البحارة يغنون فنونهم المحببة إليهم، وذلك لعدم وجود الرابط الاقتصادي لهذه الألحان. وبالتدريج اختفت ألحان السنجي واليامال وغيرها من الفنون فنون العمل، وذلك باختفاء المهنة والضرورة النفسية لأداء هذه الأعمال، ومن ثم ساهم ذلك في اندثار هذا النوع من الغناء. ولكن على الرغم من ذلك، حاول البحارة نقل هذه الأغنية إلى اليابسة في محاولة منهم للحفاظ عليها، فأصبحوا يتخيلون هذا الواقع البحري على اليابسة، وصاروا يغنون هذه الأغاني خارج نطاقها الفني ومكانها الأصلي. فقدمت مبتورة وغير صادقة على الرغم من مسرح هذه الأغنية بإعادة تمثيلها وتصورها، ولكن اختفاء الحاجة المهنية لها أدى إلى اختفائها تدريجيا من الساحة الفنية. وثانيا، أسلوب أداء هذه الأغاني. يمتاز أسلوب الأغاني البحرية بالأداء الجماعي، فنسمع في كثير من الأحيان أغاني تؤدى بأكثر من مغني وهو النهام، كما يساهم البحارة بترتيلاتهم ونحبهم في هذا الأداء الجماعي، والذي يتطلب مجموعة متجانسة فنيا تؤدي هذه الأغنية بهذا الأسلوب وبإتقان. كما أن الغناء الجماعي يوحد العمل ويزيد في إنجازه بالسرعة المطلوبة، مما يجعل لهذه الأغنية أهمية أدائية جماعية للحفاظ على الإيقاع الموسيقي وإيقاع العمل، أي إيقاع العمل المطلوب بأدائه. وبتطور الغناء واعتماده على الآلات الموسيقية واهتمام كثير من المؤلفين الموسيقيين بالتصوير الموسيقي وأدائهم على أداء مطرب واحد أسوة بالغناء العربي الحديث، ابتعد الكثيرون من أفراد الكورال البحري عن فنونهم، وذلك لتقصير المؤلفين بالاستفادة من هذا الكورال، ومن ثم كتابة موسيقى حديثة تستعين بهؤلاء. أصبح فن المغني الفرد مع الأوركسترا هو الفن السائد، وهذا بدوره أدى لعزلة الكثيرين من الفنون البحرية ذات الغناء الجماعي، مما ساهم في تجميدها وانزوائها. ثالثا، الشعر الغنائي. اعتمدت الفنون البحرية على شعر المويلي والزهيري بأنواعه المتعددة، وببروز نهضة ثقافية عربية ساهمت بوجود شعراء شباب يعتمدون اللغة العربية الفصحى في الكتابة، فضلا على أن الصور الشعرية التي اعتمدها هؤلاء الشعراء ذات مدلولات حديثة تتلائم مع الغناء الفردي، مما أدى إلى انزواء شعراء العامية الذين انتهجوا أسلوب المويلي والزهيري في كتابة أغانيهم، وتحول الذوق العام والأسلوب الشعري والصور الشعرية إلى التغني بالوطني والهيام بتعبيرات حديثة تلتقفها الناس بسرعة، لأنها تعبر عن الواقع الحالي بطباع الحداثة. رابعا، المرأة والغناء. بوجود وسائل الإعلام المتنوعة وسفر الكثيرين من الناس إلى الخارج، سمع الكثيرون أغاني متنوعة تغنيها المرأة، وذلك على عكس أغاني المرأة عندنا المرتبطة بالتراث، فأصبح لابد أن يتحول المجتمع ويستمع إلى غناء المرأة في غناء حديث بدلا من الغناء الرجالي. وقد سمى الدكتور عبد الله الجسمي ذلك بذكورية الفن الغنائي، فكل الغناء البحري لا يغنيه إلا الرجال، وذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور هذه الفنون. حتى عندما نقل البحارة فنونهم إلى اليابسة ظل هذا الفن ذكوري، وذلك بسبب ظروفها وطابعها المتمثل بالعمل وبالاجتماع مع الرجال في دواوينهم، وكذلك ساهمت الظروف الدينية والاجتماعية والعادات والتقاليد التي تطالب بانفصال المرأة عن الرجل بالبعد عن هذا الفن بشكل تدريجي. ونبقى مستمعين الكرام مع هذا الفاصل.

0: المطربة عودة المهنة وفرقتها والماضي الجميل، والتي من خلال هذا المقطع الصوتي توصي النوخذة وهو قائد السفينة بالتهوين على أبنائهم الغواصة من عناء العمل.
1: الله كريم الله كريم،
2: ليش اعطيه اعطينا غنايم ما نوال
1: عليهم؟ اي والله بقنا شد الله يجيبهم، بقنا شد الله يجيبهم ان شاء الله. علمكم الحين يا اخوي ما احلى.

0: ساهم التطور الاقتصادي والثقافي إلى تعلم المرأة ثم ظهورها في ميدان العمل ونجاحها فيه، كما ساهم وفود كثيرة من المطربات العربيات إلى الخليج بالانتباه لهذه الظاهرة، ومن ثم إفساح المجال للمطربات المحليات بأخذ مكانتهن الفنية، فظهرت الحاجة إلى التغيير من الغناء الرجولي إلى الغناء النسائي. نجحت المرأة في ذلك، مما أدى إلى احتكار كثيرا من النساء في الغناء، وأصبحنا أفضلية خصوصية بوجود صوت ذي طابع نسائي خليجي بحت اعتاد عليه أهل الخليج. كذلك سميت بحرفة الغناء، جاءت بأسلوب جديد وطابع موسيقي علمي ساهم بازدهارها الفن وانتشارها، ولكن للأسف ساهم باندثار الفنون البحرية أيضا ذات الطابع الرجالي وانزواء هذا الفن في الدواوين الخاصة لمرتاديه. خامسا، الفنون البرية. الفنون البرية ساهمت أيضا باندثار الفن البحري، وذلك باهتمام المسؤولين بهذه الفنون البرية، وخاصة فن العرض الذي اعتبروه فن الحرب الذي لا بد وأن يشارك فيه المسؤولين، وذلك اعتزازا ببداوتهم، كما أن العرض هي رقصة جماعية رجالية يستمتع المسؤولين بالمشاركة فيها، وذلك لإبراز نفوذهم وقوتهم. ونبقى مستمعين الكرام مع هذا الفاصل لأحد فنون البادية، وهي رقصة العرضة، والتي يرقصها في الغالب الفرسان قبل خوض المعركة بالسيوف.
1: وللشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح اهتمامات ورعاية للفنون التراثية والشعبية الكويتية، وعلى رأسها رقصة العرضة أبرز ملامح التراث الصميم، حيث شارك والده المغفور له الشيخ عبد الله الجابر الصباح في الاحتفالات الوطنية والشعبية المختلفة.

فنون الخليج الموسيقية، حوار حميم بين البر والبحر. ومن الطبيعي أن تنطبع فنون البحر بمشتاقي الرحلة وحط الرحال، وكذلك للبادية خصوصيتها وتراثها وفنونها.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

عربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان راشد الماجد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تمتلك سياحة تجمع بين التاريخ والمشاهد الطبيعية المذهلة من البحار والسهول والوديان والجبال والصحاري. أما فيما يتعلق بالتاريخ فهي تحتضن العديد من المواقع الأثرية اللي تعود إلى العصور الفينيقية والبيزنطينية والرومانية بالإضافة إلى الإسلامية وغيرها. وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بتكون إلى الجزائر. الجزائر.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: سافرت الجزائر بس كرحلة عمل، يعني بلد جميل. زرت فيها منطقة عنابة فيها الكثير من الآثار القديمة والمتاحف.
3: زرت الجزائر وكانت من أحلى المناطق. زرت قسنطينة اللي معروفة بجسورها المعلقة والتراث الموجود هناك، الأماكن الأثرية. من أحلى الأكلات هناك الكسكسي. وزرت بعد وهران، البحر نظيف، الخضار فيها بطريق جميلة وحلوة. الأكلات اللي حبيتها هناك تريدة وسوون شوا بعد.
4: بلد جميل لعشاق الطبيعة والتصوير والمغامرة.
0: سافر ويانا.
1: تقع الجزائر في منطقة الشرق الأوسط شمال قارة أفريقيا، إحدها من الشرق كل من ليبيا وتونس، ومن الغرب المغرب وموريتانيا، ومن الجنوب النيجر ومالي، فيما يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط. نظراً لاتساع مساحة الجزائر ونظراً لموقعها وامتدادها الجغرافي، كل هذا يجعلها تتميز بعدة أقاليم مناخية وغطاء نباتي كبير التنوع. فيوجد في الجزائر ثلاث أقاليم مناخية: مناخ البحر الأبيض المتوسط يتركز في المناطق الساحلية ويتميز بصيف حار وجاف، شتاء دافئ وممطر، وكثافة الغطاء النباتي من أشجار الفواكه. أما المناخ الثاني وهو مناخ شبه جاف قاري، يسود المنطقة السهلية ويتميز بصيف حار وجاف وشتاء دافئ. وثالث الأقاليم هي أقليم المناخ الصحراوي اللي يسود في الصحراء ويتميز بالحرارة والجفاف طوال السنة، وتتميز طبيعته بالنباتات النادرة مثل الصبار وأشجار النخيل والنباتات الشوكية.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي جولتنا السياحية في الجزائر من المدينة القديمة. تعد المدينة القديمة أشهر الأماكن السياحية في الجزائر العاصمة، وتعرف باسم القصبة، ويعود تأسيسها للقرن السابع عشر، فهي بنيت على بقايا مدينة إيكوزيوم القديمة. تخضع المدينة القديمة لحماية منظمة اليونسكو كونها إرث عالمي لما تتمتع فيه من عمارة متفردة تبرز من خلالها الكثير من معالمها، مثل مسجد كتشاوا والمسجد الجديد والمسجد الكبير وقصر القصبة، بالإضافة إلى قصر دار عزيز اللي أسس سنة 1791 مع تصاميم ساحرة تجوب كل ركن فيه. سيدة إفريقيا. تعد سيدة إفريقيا من أفضل الأماكن السياحية في الجزائر العاصمة. هذا الصرح الكاثوليكي العريق أسس أواخر سنة 1800 ميلادية، وهو مثال رائع للطراز البيزنطي الحديث اللي كان يغزو الجزائر في ذلك الوقت. تقع هذه الكنيسة ذات التصميم الساحر على حافة الجزء الشمالي للمدينة، مطلة على ساحل البحر المتوسط، وتعتبر بمثابة انعكاس أو مرآة لسيدة الحرس اللي تم تأسيسها في مرسيليا.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: وإلى منطقة أخرى من مناطق الجذب السياحي في الجزائر، حي باب الوادي. كان حي باب الوادي قديماً موطن لأصحاب البشرة السمراء الفقراء، أما الآن فأصبح واحد من أكثر أحياء الجزائر جذباً للسياح، فهو يتمتع بالكثير من الحيوية والمرح. يضم هذا الحي عدة معالم هامة، ومنها الميدان اللي يضم ثلاث ساعات وسوق الثلاث توائم الكبير، ويعتبر هذا الحي مسكن للاعب كرة القدم الشهير جمال كيدو، بالإضافة إلى الرياضي بايا رحولي. وسكن في هذا الحي أيضاً بطل الملاكمة التايلندية ديدا ديافات. ويسمح لكم مستمعينا هذا الحي بالتعامل مع سكان المدينة المحليين عن قرب، والتعرف على حياتهم اليومية وعاداتهم وتقاليدهم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: المقام إشهاد. افتتح أحد أهم معالم العاصمة المقام إشهاد في الذكرى العشرين لاستقلال البلاد، وهو عبارة عن مبنى خرساني ضخم على هيئة ثلاث أوراق نخيل تحمي شعلة وسطهم، يصل ارتفاعه إلى 92 متر، ويضم مدرج وسرداب، بالإضافة إلى متحف المجاهد. ويقع هذا المقام على تلة مطلة على حي حمات. يخلد هذا المقام ذكرى العدد الهائل للجنود اللي ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر. شارع ديدوش مراد. شارع ديدوش مراد الوجهة الرئيسية للتسوق في العاصمة الجزائر، يمتد من مكتب البريد الكبير حتى مرتفعات المدينة. هذه المنطقة مستمعينا مليئة بالمتاجر والمطاعم اللي تمتد على طول الطريق. يقع كذلك في هذا الشارع كلية الجزائر وحديقة غالان، وتمتد أشجار النخيل الشاهقة على جانبيه، بالإضافة إلى عمارته الرائعة. ومن معالم الجزائر السياحية مسجد الجزائر الكبير، وهو من أهم وأقدم مساجد المدينة، أسس سنة 1079 على يد السلطان علي بن يوسف، ويعد الأثر الوحيد المتبقي من العمارة المرابطية. يحوي هذا المسجد أكثر من منارة على طراز القرن الرابع عشر، وأسس من الحجر الأبيض مزين بزخارف من الخشب والسيراميك.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: أكوا فورتلاند. لا يمكنكم مستمعين مغادرة العاصمة دون زيارة أكوا فورتلاند أي عمر إن كان، إن كنتم صغاراً أو كباراً. فهو عبارة عن ملاهي مائية تحوي ثلاث برك سباحة وأربع مزالق مياه وشاطئ صناعي وجاكوزي، هذا بالإضافة إلى ملاعب لكرة السلة

0: وغرفة ألعاب وسبا وغرفة بخار وجهة مميزة للاسترخاء والاستمتاع، يجب تخصيص يوم كامل لها. حديقة حما النباتية، وهي واحدة من أهم الحدائق النباتية في العالم، وتعد مكان مثالي لمحبي الزهور والطبيعة. تقع في حي محمد بلوزداد، وتم افتتاحها سنة 1832، وتصل مساحتها الآن إلى 58 هكتار. تحوي هذه الحديقة أكثر من 1200 نوع من مختلف أنواع النباتات والزهور، وتضم معهد الجزائر للبحوث الزراعية.
1: نبحر معكم في أفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: مسجد جامع الجديد. يعد مسجد جامع الجديد من أكثر جوامع البلاد تميزاً، فهو يحظى بتنوع كبير في تصاميمه اللي تمزج بين أكثر من طراز. أسس سنة 1600 على الطراز العثماني، ومر بعدة تغيرات بعد ذلك. يمزج اليوم بين أساليب العمارة التركية والإيطالية والأندلسية، ويضم عدة سراديب وقباب، كما يتميز بتصاميم وزخارف خشبية رائعة. متحف باردو. للمهتمين بالتاريخ، يعتبر هذا المتحف من أبرز الأماكن السياحية في العاصمة الجزائر، ولمحبي طراز العمارة القديم ستحبون هذا المكان اللي يقع داخل نزل تركي قديم. يضم هذا المتحف أفضل القطع الأثرية اللي تم اكتشافها بالجزائر من حفريات قديمة وصخور مزخرفة ومجوهرات ومصنوعات جلدية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا المتحف نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم في الجزائر. لقاءنا يتجدد في حلقة جديدة ووجهة جديدة. مع السلامة.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان راشد الماجد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات

موجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ابرز الاخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا اخبارنا الاذاعيه على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزيرة شؤون الشباب تشهد إطلاق مهرجان الفريج وتطلع على ما يقدمه من برامج وتجارب متنوعة.

0: لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزيرة شؤون الشباب تشهد إطلاق مهرجان الفريج وتطلع على ما يقدمه من برامج وتجارب متنوعة برؤية شبابية معاصرة.
2: مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يستكمل المرحلة النهائية لتشكيل اللجان القطاعية للدورة 31 وسط إقبال واسع من مجتمع الأعمال.
1: في خطوة جديدة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي، مركز ناصر العلمي والتقني يطور وينفذ منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير.
2: ووفقا لمؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، مملكة البحرين الأولى عالميا في خفض انبعاثات الكربون الأسود، مسجلة نتائج متقدمة في حماية النظم البيئية.

0: شهدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب إطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه الوزارة في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي.
1: وطلعت سعادة الوزيرة على ما يقدمه المهرجان من تجارب وبرامج متنوعة إلى جانب السوق الشبابي الذي يتيح للشباب عرض مشاريعهم ومنتجاتهم. وأكدت سعادة الوزيرة أن مهرجان الفريج يمثل تجربة مجتمعية تستلهم ما يحمله الفريج البحريني من ذاكرة وحكايات وقيم اجتماعية، وتمنح الشباب في الوقت ذاته مساحة لصناعة تجاربهم وحكاياتهم الجديدة، مشيرة إلى أن المهرجان يجمع بين ما تعتز به الأجيال السابقة وما يطمح إليه الشباب من أفكار وتجارب في مشهد يربط أصالة الماضي بروح المستقبل. وأضافت أن تنوع فعاليات المهرجان يعكس توجها نحو تقديم تجارب تتناسب مع اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتتيح للزوار اكتشاف مجالات متعددة في مكان واحد، كما تمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم ومواهبهم إلى مبادرات وتجارب ملموسة. عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الخامس للدورة 31 برئاسة السيد نبيل خالد كانو رئيس الغرفة.
0: واستكمل المجلس بحث المرحلة النهائية من إعادة تشكيل اللجان القطاعية للدورة الحالية، واستعرض أسماء المرشحين لرئاسة وعضوية اللجان تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد تشكيلها وانطلاق أعمالها. وأكد رئيس الغرفة أن الوصول إلى هذه المرحلة يأتي بعد عملية متكاملة لتطوير منظومة اللجان، مشيرا إلى أن عملية الترشح شهدت إقبالا واسعا من مجتمع الأعمال، حيث بلغ عدد المتقدمين لعضوية اللجان القطاعية 644 متقدما، موضحا أن التشكيل الجديد يتضمن استحداث لجنتين وهما لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات ولجنة الأسواق القديمة، بما يعزز التمثيل المتخصص للأنشطة والقطاعات الاقتصادية. في خطوة جديدة تعكس توجه مملكة البحرين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، نجح مركز ناصر العلمي والتقني في تطوير وتنفيذ منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير.
1: يأتي ذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة في دعم كفاءة العمليات المؤسسية وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يسهم في تطوير منظومة المشتريات ورفع جودة البيانات وتحسين حوكمة الإنفاق.
2: حلول وطنية مبتكرة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية، إذ طور مركز ناصر العلمي والتقني منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير في إطار التعاون بين الجانبين لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية. وتعتمد المنصة على تقنيات تعلم الآلة والتحليلات المتقدمة لتصنيف بيانات المشتريات بصورة آلية من خلال تحليل السجلات التاريخية والبيانات، بما يسهم في رفع دقة التصنيف وتقليل الجهد اليدوي وتوفير رؤى تدعم التخطيط الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.

0: كما تتيح المنصة للمختصين متابعة أنماط الأنفاق وتحليلها بحسب الموردين والفئات والوحدات الإدارية والعملات، إلى جانب إصدار تقارير ذكية تساعد في استكشاف فرص رفع الكفاءة وتعزيز فعالية عمليات الشراء مع إمكانية مراجعة التصنيفات وتحديثها لضمان دقة البيانات وجودتها. ويجسد المشروع قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير حلول متخصصة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، ويعكس استمرار التعاون بين مركز ناصر العلمي والتقني وبابكو للتكرير في توظيف التقنيات الذكية، بما يدعم مسيرة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في مملكة البحرين.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 136 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي وحتى 27 من أغسطس الجاري.
2: ويأتي تطوير الخدمات وإعادة هندستها ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أكدت نتائج مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 تقدم مملكة البحرين في عدد من المؤشرات البيئية، مع تحقيق نتائج متقدمة في مجالات خفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية، بما يعكس تطور السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للاستدامة.
1: وحققت مملكة البحرين العلامة الكاملة في مؤشر اتجاه خفض انبعاثات الكربون الأسود، فيما سجل أداؤها تحسنا خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر على استمرار الجهود الوطنية لتعزيز جودة البيئة ومواجهة التحديات المناخية.
3: في نتائج تعكس حضور مملكة البحرين المتقدم في عدد من المؤشرات البيئية الأولية، سجلت المملكة أداء لافتا ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026. ففي أحد المؤشرات المرتبطة مباشرة بجودة الهواء والمناخ، حققت مملكة البحرين 100 نقطة كاملة في مؤشر اتجاه خفض انبعاثات الكربون الأسود. وتعكس هذه النتيجة نجاح الجهود والسياسات الرامية إلى الحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء ودعم مسارات الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع المعايير الأولية لحماية المناخ. وفي محور حيوية النظم البيئية، برز أداء مملكة البحرين كذلك في مؤشر الحد من الصيد بالجر القاعي داخل المياه الوطنية، لتكون ضمن الدول الخليجية التي تصدرت هذا المؤشر عالميا. ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة لارتباطه بحماية قاع البحر والتنوع البيولوجي والحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة. ولا تقتصر مؤشرات التقدم على النتائج المسجلة في عام 2026، إذ أظهرت البيانات ارتفاع درجة مملكة البحرين في مؤشر الأداء البيئي بمقدار 2.26 نقطة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، بما يعكس مسارا متواصلا في تطوير السياسات والمبادرات المرتبطة بالحد من التلوث وإدارة الموارد الطبيعية. وبهذه النتائج تؤكد مملكة البحرين أن حماية البيئة وتعزيز الاستدامة يمثلان مسارا متكاملا يرتبط بجودة الحياة وصون الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية، بما يعزز موقع مملكة البحرين ضمن مؤشرات الأداء البيئي الدولية.
1: أكدت جميع التحركات الأممية والدولية أهمية الوصول إلى مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد وتأمين الحركة التجارية في مضيق هرمز.
2: يأتي ذلك في مسار متسق مع مواقف مملكة البحرين الداعمة لحرية الملاحة وترسيخ نهج الحوار والتعاون الدولي، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
4: عبر الممرات البحرية لا تعبر السفن وحدها، بل تعبر معها مصالح الدول وإمدادات الأسواق و

0: شرايين التجارة التي تربط اقتصادات العالم، ومن هنا تظل حرية الملاحة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والرخاء المشترك. وفي مضيق هرمز تتجه الجهود الدولية نحو خطوة عملية جديدة، آلية أممية لبناء الثقة تهدف إلى تقليص المخاطر ودعم مرور منظم في خطوة تسعى إلى إعادة بناء الثقة ودعم استقرار حركة الملاحة. آلية تؤكد الأمم المتحدة أنها لا تمس القرارات السيادية للدول أو حقوقها والتزاماتها، وإنما تقوم على دور أممي ميسر بما يعزز فرص التعاون ويدعم مسارات الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد. وفي قلب هذه الجهود تبقى مبادئ القانون الدولي وحماية الشحن المدني والالتزام بالحقوق والحريات الملاحية مرتكزات أساسية نحو استعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وآمنة، مبادئ تتسق مع مواقف مملكة البحرين وتحركاتها الدولية الداعمة لأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة وترسيخ نهج الحوار والتعاون الدولي بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. خطوة أممية جديدة تفتح نافذة لبناء الثقة نحو ملاحة أكثر أمناً وانسيابية وجهود تتكامل لترسيخ الاستقرار وإفساح المجال أمام الدبلوماسية.
1: وخلال تغطية خاصة لمركز الأخبار أكد الأستاذ عصام الخياط الباحث في إدارة الأزمات على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان انسيابية الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب الإشادة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن آلية عملية لبناء الثقة في مضيق هرمز.
2: مضيق هرمز ما عاد يعني أهميتها إقليمية، لا، وإنما ترتبط أهمية مضيق هرمز تحديداً وحرية الملاحة بأمن الإنسان بشكل عام، من ناحية الغذاء، من ناحية الطاقة، من ناحية الاقتصاد. فبالتالي هو شريان حيوي المضيق في إيصال الطاقة والمواد الغذائية والتجارة بشكل عام، وبالتالي ينعكس على حماية حقوق الإنسان الطبيعية وحمايته من الجوع. فبالتالي كان لابد طبعا مربوط بمساعي البحرين في أروقة الأمم المتحدة في إيجاد هذه الآلية. الآلية واضحة جدا اعتمدتها الأمم المتحدة، كونت لها فريق عمل درسها من جميع الجوانب، لقى أنها هي آلية تقنية فنية تضمن أن الحياد في مسألة النقل المرور في هذا المضيق. فبالتالي وضعت هذه الآلية بهدف حماية الاستقرار العالمي.
3: من جهته قال الخبير الاستراتيجي من دولة الكويت الأستاذ خالد إبراهيم الصلال في اتصال هاتفي لبرنامج خاص إن التنسيق الخليجي في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان أمن واستقرار الملاحة في مضيق هرمز يجب أن ينتقل من تبادل مواقف إلى تنسيق أمني متكامل.
4: أعتقد أن نقطة البداية بالنسبة لدول الخليج هي أن أمن مضيق هرمز هو ليس ملف بحري فقط، بل هو جزء من أمنها القومي والاقتصادي، لأن أي اضطراب في المضيق ما يتوقف تأثيره عند ناقلة أو سفينة، إنما يمتد إلى صادرات الطاقة بأنواعها من نفط وغاز وبتروكيماويات اللي العالم كله قبل الحرب كان يقول نعتمد على دول الخليج، وبعد إغلاق المضيق تبين أن العالم أصبح قائم عليها بشكل رئيسي، وكذلك التجارة بأنواعها وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي. لذلك التنسيق الخليجي اليوم يجب أن ينتقل من مجرد تبادل مواقف إلى تنسيق أمني وسياسي وعملياتي متكامل. مضيق هرمز معروف أنه ممر دولي، وهو ليست ورقة ضغط سياسية أو عسكرية بيد أي دولة، وأمن المضيق مسؤولية مشتركة، ودول الخليج يجب أن تكون في قلب أي ترتيبات تخص أمن هذا الممر البحري المهم، لأنها أول من يتأثر في أي شيء يصير فيه أو أي خلل يحدث فيه.
1: بدوره أشاد الدكتور عبد الحكيم الجرالي الكاتب والمحلل السياسي من المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي.

0: 2000 للبرنامج الخاص أشاد بالبيان الأردني الصيني المشترك الذي عبر عن أهمية استعادة حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا للتجارة الدولية والطاقة.
1: التطابق في هذه الرؤى حيال ما يجري في المنطقة، وبالتالي أن يكون هنالك ضمان لأمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا ما أشر وأكد عليه البيان المشترك الأردن الصيني بضرورة تثبيت الهدنة ووقف إطلاق نار للتأسيس إلى اتفاق مستدام يعني يجنب المنطقة مزيد من العنف وحالة اللا استقرار وحالة العنف التي يعني تسيدت المشهد خلال شهور مضت، فيعني كانت ارتداداته وتداعياته الخطيرة والسلبية على المنطقة وعلى شعوبها ودولها وكذلك على العالم بأسره في ظل استخدام هرمز كورقة ضغط سياسي. ربما هنا الإشارة يعني في الأهمية بمكان وزمان أن يكون هناك الترتيبات فيما يتعلق وأن يكون هناك الرجوع إلى المواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاقية البحار، وبالتالي الأردن والصين يعني أكدا على هذا الأمر في إطار حشد المزيد من المواقف الدولية باتجاه أن يكون هناك التوجه الدولي لحماية سلامة الملاحة البحرية عبر هذا المضيق.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
2: البحرين مسيرة عطاء، ملامح بيئة.
3: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواجه

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحرين ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: أنتم ونحن أيها الأحبة وجمع المخلصين الصادقين للوطن منذ فجر تاريخه إلى اليوم، ننضوي ضمن حبات عقد اللؤلؤ الوامض الصادر من رحابة التاريخ المجلل بالإبداع والمبدعين،
1: وأرض البحرين الحبلى منذ فجر التاريخ بالمتميزين في المجالات المكونة لعناصر الدولة كي تستديم وتبقى في ذاكرة التاريخ والحضارة، قد سحرت الباحثين عن المجد.
0: والمجد أفق بعيد الحد، لبلوغ حدوده البعيدة لابد من كد وتعب وجهد ومخاطرة.
1: واللؤلؤ مجد لا يتسنى الحيازة عليه عند الشواطئ الضحلة.
0: تلك هي الحقيقة التي أدركها جلجامش في زمن غابر، فجازف محفوفا بالأهوال ميمما وجهه شطر ديلمون.

0: أرض الخلود من أجل أن يحظى بسر الخلود، عين السمكة الأسطورية
1: اللؤلؤة.
0: اللؤلؤ بحد ذاته طاقة إلهام، سواء إلهام النفس بكيفية سبل اقتنائه، أو تحريض النفس المبدعة على الإبداع من خلال رونقه وسر تكونه وركوب المخاطر لحيازته.
1: وهنا تكمن قيمة اللؤلؤ كرمز وهاج.
0: فهذه الحبة الفريدة الشكل والتكوين أودعت نفسها وسرها المحار،
1: ولإيمان المحار ووعيه بندرة المكنون في أحشائه اختار العيش في قاع بحر البحرين.

0: لأن اللؤلؤ يكتسب مكانة مميزة في كل حقب التاريخ، فقد استعاره التاريخ والمؤرخون كرمز للمبدع والمبدع.
1: فصار يقال غالباً عن قصيدة أو قطعة نثر أو ديباجة تسمو فيها مفردة اللغة بأنها قطعة أو قصيدة كالدر المصفوف أو المنضود، وكذلك الأفراد المميزون والمواقع والأحداث التاريخية.
0: وتلك حقيقة أصبحت ضمن بداهة الاحتفاء بالفنون والآداب الراقية المتجاوزة لآفاق الميسور والمتداول في الفن والأدب.
1: من هذا المفصل يتأسس محمل البحرين الذي تطمح حلقاته الأسبوعية في مثل هذا الموعد من كل أسبوع أن تصير مفلقة لمحارات عديدة تنتثر على أرض البحرين، تحتضن في جنباتها الصدفية المصقولة درة ثمينة من درر الفن والأدب والقضاء والاجتماع.
0: لو توغلنا وإياكم في الزمن البحريني بحثاً عن لؤلؤة مكنونة وامضة، فسنلمح ومضة تخلب لب المتأمل من زمن سحيق إلى اليوم.
1: إنه ذلك المبدع الفتى بمثابة لؤلؤة نادرة طرزت جبين الدهر شعراً وحكايا عن سر جاذبية وميضه الشعري المتألق.
0: نحن وإياكم أيها الأحبة على سطح المحمل في حضرة شاعر البحرين الأول طرفة بن العبد.

0: لم يشغل الناس شاعر جاهلي كما شغلهم طرفة ابن العبد. فهذا الشاعر الفتى أو ابن العشرين أو الغلام القتيل كما كانوا يلقبونه، كان همّا شاغلا لعشيرته وأهله وعمر بن هند ملك الحيرة ورواة الأخبار والأساطير،
1: ولا يزال كذلك لمؤرخي الآداب وطلابها، ذلك لما في حياته على قصرها من أحداث، ولما في شعره من حكم وآراء في الحياة والموت.

0: ومن فوائد تاريخية جعلت الرواة والأدباء الأقدمين يفضلون معلقته على سائر المعلقات. فابن السلام يقول:
1: إنه أشعر الناس واحدة.
0: ويقول ابن قتيبة:
1: إنه أشعر الناس طويلة.
0: وقال عنه ابن رشيق:
1: إنه أفضل الناس واحد عند العلماء.
0: وجعله لبيد العامري بين ثلاثة شعراء قال إنهم أشعر العرب، وهم
1: الملك الضليل أي امرؤ القيس، والغلام القتيل أي طرفة بن العبد، والشيخ بن عقيل، وعنى لبيد به نفسه.
0: ولد طرفة بن العبد في البحرين في بيت كريم الأصل غني.
1: مات أبوه وهو طفل.
0: يروى عن سرعة خاطره وذكائه في صغره، وعما فطر عليه من سخر وتهكم، أن خاله جرير بن عبد المسيح الملقب بالمتلمس كان مرة ينشد في مجلس لبني قيس شعرا في وصف جمل، وطرفة يلعب مع الصبيان قرب المجلس ويصغي إلى ما يقوله خاله الذي وصل به القول إلى هذا البيت من الشعر:
1: وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكرمي.
0: الناجي هو البعير، والصيعرية سمة توسم بها النوق. ولما سمع طرف البيت الشعري صاح من خلف المجلس قائلا:
1: استنوق الجمل،
0: أي جعل الناقة جملا، فسار قوله مثلا في التخليط. قالوا فدعاه خاله إليه وقال له:
1: أخرج لسانك.
0: فأخرجه فإذا هو أسود، فقال وهو يشير إلى رأس طرفة ولسانه:
1: ويل لهذا من هذا.
0: يقول أصحاب أسطورة مقتله:
1: إن نبوءة خاله صحت فيه.
0: نشأ طرفة بن العبد يتيما، فانصرف إلى اللهو وأنفق ماله، فضيق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا له ما تركه أبوه، وظلموا حقا لأمه وكان اسمها وردة، فهددهم طرفة بأبيات وأبيات:
1: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورحط وردة غيبوا، قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حيي وإل، بكر تساقيها المنايا تغلب، قد يورد الظلم المبين آجنا ملحا يخالط بالذعاف ويقشب، وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، والإثم داء ليس يرجى برؤه، والبر برء ليس فيه معطب، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه الدنيء الأخيب، ولقد بدا لي أنه سيغولني ما غال عادا والقرون فأشعب، أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم، إن الكريم إذ يحرب يغضب.
0: ظل طرف ينفق من ماله ويسير سيرته، فسخطت عليه عشيرته وأبعدته إبعاد البعير الجرب على حد قوله، فتركهم زمنا قطعه في الغزو والتطواف في القبائل، ثم عاد إليهم نادماً.

0: كان لطرف أخ اسمه معبد، أعاره إبلة، فكان طرف يهملها وينصرف إلى اللهو ونظم الشعر، فقال له أخوه:
1: لم لا تستريح في إبلك؟ ترى أنها إن أخذت تردها بشعرك؟
0: فأجابه طرف:
1: لا أخرج أبداً حتى تعلم أن شعري سيردها إن أخذت.
0: لم يطل الأمر حتى أخذ الإبل أناس من مضر، فذهب طرف إلى ابن عم له يقال له مالك، وطلب منه أن يساعده على ردها، فلامه مالك وقال له:
1: فردت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها؟
0: تألم طرف ونظم معلقته ومدح فيها سيدين من قومه، هما قيس بن خالد وعمر بن مرثد بكثرة المال والولد. فوجه إليه عمر بن مرثد وهو من أبناء أعمامه فقال له:
1: يا ابن أخي، أما الولد فالله يعطيكم، وأما المال فسنجعلك فيه أسوتنا.
0: ثم دعا ولده وكانوا سبعة، فأمر كل واحد منهم فدفع إلى طرف 10 من الإبل، ثم أمر 3 من بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك. أعاد طرف لأخيه إبله وأقام ينفق مما بقي له إلى أن نفد.
1: كان ملك الحيرة يومئذ عمرو بن هند، وكان الشعراء يأتونه وينشدونه الشعر، فوفد عليه طرف مع خاله المتلمس، فأعجب شعره الملك واتخذه وخاله نديمين له.
0: كان طرف فتى تياها معجبا بنفسه، فبينما كان يشرب يوما بين يدي الملك عمرو بن هند، أقبلت أخت الملك فرآها طرف وشبب بها، فنظر إليه الملك نظرة غضب. فلما خرج طرف من حضرة الملك قال له خاله:
2: إني خائف عليك من نظرته.
0: لكن طرف لم يكترث، جعل الملك طرف وخاله في صحابة أخيه قابوس، فتضايق طرف وهجا عمرو بن هند.

0: كان لطرف بن العبد صهر يقال له عمرو بن بشر، وكان في حاشية الملك عمرو بن هند. فشكت أخت طرف إليه ذات يوم شيئا من زوجها، فهجاه طرفه، واتفق أن خرج عمرو بن هند إلى الصيد، وكان ما يزال ناقما على طرفه.
1: وكان معه عبد عمرو، فانقطع في نفر من أصحابه وفيهم عبد عمرو، حتى أصاب حمار وحش فعقره، فقال لعبد عمرو:
0: انزل واذبح.
1: فنزل وعالج الحمار فأعياه، وكان عبد عمرو سمينا بادنا، فضحك الملك وقال:
0: كأن طرفه رآك حين قال: ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما.
1: فغضب عبد عمرو وقال:
0: وما هجاك به فهو أشد من هذا.
1: قال الملك عمرو بن هند:
0: وما هو؟
1: قال عبد عمرو:
0: قوله فيك هاجيا، وليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور.
1: فقال الملك عمرو بن هند:
0: ما أصدقك عليه.
1: يقول رواة أسطورة طرفة إن الملك كان قد صدق عبد عمرو،

0: إنه خاف أن تدركه صلة الرحم بينهما فينذر طرفه، وخاف كذلك من أن يهجوه المتلمس وأن تجتمع عليه بكر بن وائل إن قتل طرفه وقتل خاله علانية.
1: لكن الملك عمرو بن هند قد أضمر في دخيلته أمرا.

0: قدر طرف بن العبد أن يكون شاعراً نابغاً وهو فتى، وظل كذلك حتى اللحظة التي نحن فيها نستعيد مجده من التاريخ القديم للبحرين.
1: كونه كذلك في ذلك الزمن الموغل في سحيق التاريخ يبرر له أن يكون تياهاً معجباً بنفسه وبوميض موهبته الشعرية الأصيلة.
0: هو لؤلؤة شعرية ثمينة لا ريب في ذلك أو أدنى شك،
1: ولأن اللؤلؤ الأصيل ثمين فهو بالضرورة عرضة للضياع والفقد.

0: الفقد مروع حين يكون المفقود غال وثمين ونفيس.
1: كذلك كان طرافة بن العبد مفقودا منذ أن أخرج لسانه لخاله الشاعر المتلمس الذي ألقى نظرة فاحصة تنبأت لصاحب اللسان بأن فقده سيكون من لون السواد في لسانه، فقال ببصيرته النافذة في تجربة الحياة مشيرا إلى رأس طرفه ولسانه: ويل لهذا من هذا.
0: الأمر الذي أدركه الشاعر المتلمس ناحية طرفة ابن العبد تنبؤ يليق بشاعر في شاعرية المتلمس قد خبر الشعر والحياة.
1: ونبوغ طرفة ابن العبد الشعري وسر فقده قد قرأته بصيرة المتلمس في لون اللسان وما صدر منه من در ثمين.

أن شعرية طرفة قد أهلته وخاله الشاعر المتلمس أن يحظيا بتقدير من ملك الحيرة في تلك السنين الغابرة عمرو بن هند، الذي قربهما فصارا نديمين له.

كان طرف كما ذكرنا فتى تياها معجبا بنفسه، فبينما كان يشرب يوما بين يدي الملك عمرو بن هند، أشرفت أخت الملك فرآها طرفة وشبب بها.

0: فنظر إليه الملك نظرة غضب. فلما خرج طرف من حضرة الملك قال له خاله:
1: إني خائف عليك من نظرته.
0: فلم يبدي طرف اكتراثا بذلك.
1: أما الملك عمرو بن هند ملك الحيرة فقد جعل طرف وخاله المتلمس في صحابة أخيه قابوس، فتضايق طرفه وهجا عمرو بن هند.
0: طرق الهجاء سمع الملك عمرو بن هند ليكون إضافة أخرى لأسباب سابقة دفعت عمرو بن هند أن يضمر في دخيلته أمراً مروعاً لطرف بن العبد وخاله المتلمس.
1: وها نحن ندخل اللحظة في رحابة التاريخ لنتعرف على المزيد من جوانب سيرة طرف بن العبد وأسطورة مقتله.
0: لبث عمرو بن هند يتحين الفرص ليتخلص من الاثنين معا،
1: طرفة بن العبد وخاله الشاعر المتلمس.
0: كان يؤانسهما حتى اطمأنا إليه، فدعاهما وقال لهما:
1: لعلكما اشتقتما إلى أهلكما وسركما أن تنصرفا.
0: قالا:
2: نعم.
0: فكتب الملك عمرو بن هند كتابين إلى عامله في البحرين وقال لهما:
1: انطلقا إليه وخذا منه جوائزكما.

0: حمل كل منهما كتابه وسارا حتى بلغ النجف، فقال المتلمس لطرفه:
1: تعلمن والله أن ارتياح الملك عمرو بن هند لي ولك لأمر عندي مريب، وإني لأنطلق بصحيفة لا أدري ما فيها.
0: فقال طرفة:
1: إنك لسيء الظن، وما تخاف من صحيفة؟ إن كان فيها الذي وعدنا، وإلا رجعنا فلم نترك له شيئاً.
0: أبى المتلمس أن يجيبه، وعدل إلى حيث رأى غلاماً من الحيرة، فدفع إليه بالصحيفة ليقرأها، فلما نظر الغلام فيها قال:
1: ثكلت المتلمس أمه.
0: أخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في البحيرة، ثم قال لطرفة:
1: تعلمن والله أن الذي في كتابك هذا مثل الذي في كتابي.
0: فقال طرفة:
1: إن يكن قد اجترأ عليك ما كان بالذي يجترئ علي.
0: أبى طرفة بن العبد أن يطيع خاله فيما ذهب إليه، فتركه المتلمس وهرب إلى الشام. سار طرف إلى البحرين، وكان صاحبها أبو كرب بن الحرث، وهو من أقرباء طرفة، فلما قرأ الكتاب قال لطرفة:
2: أتعلم ما أمرت فيك؟
0: قال طرفة:
1: نعم، أمرت أن تجزيني وتحسن إلي.
0: فقال له أبو كرب بن الحرث:
2: إن بيني وبينك لخؤولة، أنا لها راعٍ، فاهرب من ليلتك هذه، فإني قد أمرت بقتلك، فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس.
0: فأبى طرف ذلك وقال:
1: اشتدت عليك جائزتي، وأحببت أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي سبيلا، كأنني أذنبت ذنبا؟ والله لا أفعل ذلك أبدا.
0: فأمر أبو كرب

0: ابن الحرث بحبسه، ثم كتب إلى عمرو بن هند يقول:
1: ابعث إلى عملك من تريد، فإني غير قاتل هذا الرجل.
0: أرسل الملك عمرو بن هند رجلاً من بني تغلب يقال له عبد هند، واستعمله على البحرين، فقدمها ولبث أياماً، فاجتمعت بكر بن وائل وهمت به، وكان طرف يحضهم، فانتنب له رجلاً من الحواثر يقال له أبو ريشة، فقتله وقتل معه العامل السابق.

0: ثمة رواية أخرى تزعم أن عامل البحرين كان اسمه المكعبر، وإليه أرسل الملك عمرو بن هند الكتابين، وأنه لما خرج طرف بن العبد وخاله المتلمس من عند الملك عمرو بن هند سارا حتى إذا هبط بأرض قريبة من الحيرة،
1: إذ هما بشيخ معه كسرة يأكلها وهو يتبرز ويقصع القمل، فقال له المتلمس:
2: والله ما رأيت شيخا أحمق وأضعف عقلا منك.
1: فقال له الشيخ:
3: وما الذي أنكرت علي؟
1: فقال المتلمس:
3: تتبرز وتأكل وتقصع القمل.
1: وقال الشيخ:
3: إني أخرج خبيثا وأدخل طيبا وأقتل عدوا، ولكن أحمق مني وألأم حامل حتفه بيمينه ولا يدري ما فيه.
1: فتنبه المتلمس وكأنما كان نائما، وإذا هو بغلام من الحيرة، فقال له المتلمس:
3: يا غلام أتقرأ؟
1: قال الغلام:
4: نعم.
1: فقال له المتلمس:
3: اقرأ هذا.
1: فإذا فيها:
4: بسمك اللهم، من عمرو بن هند ملك الحيرة إلى المكعبر، إذا أتاك كتابي هذا من المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا.

0: ذهل المتلمس من هول ما سمع، فألقى الصحيفة في النهر وقال لطرفة:
1: معك والله مثلها.
0: فقال طرفة بن العبد:
1: كلا، ما كان ليكتب لي مثل ذلك.
0: ثم أتى المكعبر فقطع يديه ورجليه ودفنه حيا، فضرب المثل بصحيفة المتلمس لمن يسعى في حتفه بنفسه ويغرر بها.

0: بني سعد بن مالك بن ضبيعة بن بكر من وائل.
1: أمه وردة بنت عبد العزة من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار.
0: كان قوم طرف ينزلون بالبحرين شمالي شرقي بلاد العرب على خليج البصرة.
1: وكان لطرف بن العبد فيما نعلم من شعره أخ شقيق اسمه معبد، وأخوات إحداهن الخرنق بنت بدر بن مالك من أمه وردة، وكانت شاعرة.
0: كذلك كان له ابن عم اسمه مالك، ولم تكن صلته بأخيه وبابن عمه حسنة.
1: يتم طرف من أبيه صغيراً، فأبى أعمامه من بني سعد بن مالك أن يقسموا له نصيبه من إرث أبيه، وظلموه حقه، فنشأ مع أمه في بؤس.
0: قال طرف بن العبد الشعر شاباً، وتعرض به مدحاً وهجاءً، وكان أكثر تعرضه لبلاط الحيرة.
1: اشترك طرفة بن العبد في حرب البسوس، وكان معاهداً للمنذر الثالث ولابنه عمرو بن هند، وكذلك كان صديقاً لعمرو بن مامة أخي عمرو بن هند لأبيه. فلما تولى عمرو بن هند ملك الحيرة ولم يكن قد بقي بينه وبين طرفة مودة، سافر طرفة وعمرو بن مامة بتجارة لهما إلى اليمن، ومكثا هنالك بضع سنوات.

0: مهما يكن من أمر تلك الأسطورة، فإن طرف قتل وهو في 26 من عمره بدليل قول أخته الخرنق في رثائه:
1: عددنا له 26 حجة، فلما توفاها استوى سيدا ضخما فجانا به لما انتظرنا إيابه على خير حين، لا وليدا ولا قحما.
0: تعني إيابه من البحرين لا صغيرا ولا مسنا، بل في الريعان الأمثل. عن اسم طرف بن العبد ونسبه يدور الاجتهاد التالي:
2: طرف لقب، أما اسمه فهو
0: عمرو بن العبد بن سفيان من

0: طرف شاعر مقل، ولكنه بلغ من جودة الشعر بحداثة سنه ما بلغه شعراء آخرون بكثرة شعرهم وطول عمرهم،
1: وهو من أصحاب المعلقات المقدمين بإجماع الآراء.
0: شعر طرفه بدوي خالص، كثير الغريب، متين التركيب، مع شيء من الإبهام أحياناً.
1: لقد برع طرفة بن العبد في شعر الحماسة والفخر والهجاء وفي الحكمة خاصة، ويزيد في قيمة حكمه أنها مستمدة من حياته هو ومن معاملة أهله له، وأكثر حكمه في الحياة والموت.
0: يرى طرفة أن الحياة فرصة سانحة يجدر بالإنسان أن يستفيد منها، إذ ليس بعد الموت عنده حياة أخرى.
1: هو كثير اللوم للأغنياء الذين لا يتمتعون في حياتهم بأموالهم.
0: لطرف في معلقته وصف في الناقة هو أوفى ما وصل إلينا من الجاهلية في بابه، أما غزله في المعلقة فمادي بحت.

0: شيء من رونق الشعر وعبقرية الشاعر طرف ابن العبد في معلقته
1: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر صمتي.

0: عند وميض تلك الدرة النادرة كنا وإياكم سنغادر، لكن وميض تلك اللؤلؤ الصدفية لا يخبو، فها هو صوت طرف ابن العبد الشاعر الفذ يسبق خطونا مترنما بحكمة في الحياة.
1: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: ما ليس حبا.
0: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط، مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن أنها تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام، الحب اهتمام، تصرف، أهمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً، بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، عالم لا ينتفع بعلمه. قالوا في الأمثال:

0: الإخفاق بشرف خير من النجاح بغش، العادة طبيعة ثانية، معرفة الإصغاء فن، الاعتدال هو أفضل الأمور، ومن مخالبه يعرف الأسد. قيل في مسالمة الناس: من سالم الناس سلم، ومن قدم الخير غنم، من لزم الحلم لم يعدم السلم، من طلب السلامة لزم الاستقامة، ومن حسنت سياسته دامت رياسته.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء في التواضع والتكبر: أبغض الناس ذو فقر يتبختر في رداء كبر، أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه، إياك والأنا فإن فيها الفنا، تاج المروءة التواضع، والتصلف ترجمان التخلف.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

أيها الغريب وإياي في وحشة هذا الليل، أتساءل لماذا يبقى هذا الليل وحيدا مثلنا؟ لماذا يحتفظ بأسراره دوننا؟ أتساءل أما كان هذا الليل الطويل حشدا من الإبر ينخز أحلامنا؟ أما كان شقوقا في جسد علاقتنا؟ أما كان أساريرا تقرأ علينا أسرارنا الأولى؟ أتساءل لماذا يبقى هذا الليل وحيدا فريدا مشردا بين العتمة الكبيرة والسحيقة؟ لماذا لا يصارع نفسه كما نتصارع؟ أتراه يفعل ونحن لا ندري؟ أتراه يخترع خصاما وخداعا وحروفا وألوانا؟ لذا ارتدى ثوب الحداد الرسمي الأبدي كامرأة فقدت الزوج والابن والنفس.

تتساءلين، وفي عمق السؤال تضيع كل الأجوبة، لأن الليل يبتكر الحزن، الحزن يبتكر الموت، الموت يبتكر الأفكار السوداء، الأفكار السوداء تبتكر الأسرار. لا يبقى أمامنا هذا الليل إلا سرا رائعا ومدهشا، كما تبقى دائما بينه وبين نفسه مسافة، وبينه وبين النهار مسافة، لأنه يعرف أحزاننا، يلبس ثوب الحداد الرسمي. الليل يا صغيرتي لا يعرف حزنه الخاص به، إنما هو يحمل عنا الأحزان.

0: لك الله، أعرف سراً واحداً لليل المريح، لكني أتساءل لماذا يرتدي حزننا كما يرتدي فرحنا؟ لماذا يتوسد دمعنا ويشرب بهجتنا بكل هذا الصمت الخجول والمرعب بأن واحد؟
1: لماذا تحاولين كشف أسرار الليل؟ اكتفي بما تعرفين منه وعنه، واقنعي بأنه الرسول الوحيد والأمين الذي لا يهتك أسرارنا.

0: يبدو أننا أعلننا هدنة جديدة، فمتى يتم الصلح النهائي بيننا؟
1: بعد المعاندة والمكابرة والصراخ وهتك الأسرار، تريدين صلحا تاما؟
0: لما لا؟ أليس الليل رفيقا بنا والنجوى خير سمير؟
1: تعرفين كيف تخرسين جنونا انفعالاتي، ومتى تكسرين الطوق الحديدي الممتد بيننا؟ تدركين جيدا معنى أن أكون صفحة بيضاء لتصبحي كلمات مقروءة ومسموعة في دفتر أيامي. أي امرأة أنت؟ كيف ومتى ولم تعرفين كل هذه المعرفة؟

لأنك كالفضاء تسحرك النجوم، أعرف كيف أختفي ومتى أظهر. لأنك كالماء تتعكر بسرعة، أعرف كيف ألونك ومتى أنقيك. ولأنك أولاً وأخيراً شاعر مولع بالحروف واللغة، أعرف كيف أكون نقاطك ومتى أخرج من الكلمات إلى المعاجم.

0: ها نحن من جديد والليل يضمنا، نصرخ نتحد ككرة من نار لننطفئ بعد ثورة، لنطفئ الكون من حولي.
1: ها نحن نعرف نعمة الرماد ونقمة الاحتراق لنصبح أصدافا تترك الشاطئ إلى اليم، لننفذ من أصدافنا إلى شخوصنا الحقيقية، لندخل في أبراج الوحدة منفردين كعصفورين لا يباليان لماذا خلقا ولماذا يصطادا. ها نحن نتذوق طعم العسل والمرار لنكسر معا أو كل بذاته كل أدوات الشر، لننكسر معا بفعل إيمان صادق لأصبح سؤالك وتصبح إجابتي، لأصبح لغتك لتصبح قاموسي.

ها نحن نغتسل بمطر عواطفنا الإنسانية، وها نحن نتطهر ببراكين العودة، وها هي السماء تلفنا والليل يغلف أسرارنا. ها نحن نتطور، نقرأ معا، نكتب معا، نمحو ونكتب، نستحيل كتابا مشرعا دفتيه للناس وللأعمار. ها أنا ذا أتوصل إلى قانون جديد، أنت نقطة بدايتي وأنا نقطة بدايتك، وسنبقى تلك النقطة التي ترصف الكلمات حتى نهاية العمر.

0: حلمت بشاطئ أبيض أطير عليه، ونهر تسبح الأقمار في عينيه. حلمت، ويا أسى الأحلام إذ تجهض ويخنقها ضباب خريف وحزن غامض مجهول. من المسؤول؟
1: من المسؤول؟ أنا أم أنت؟ أم أيامنا الحبلى بكل مخيف؟ رأيت السلم مصلوبا على كف من الأحزان تحلق فوقه الغربان، ويا ويلي بكى من أجله الشيطان، ولكني طلبت الدمع فاستعصى على الأحداق ولم يخفق ولم يهتز شيء كنت أحسبه هنا في خاطري

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: للأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شهدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب إطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه الوزارة في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية بالتعاون مع لجنة الموروث الشعبي.
2: واطلعت سعادة الوزيرة على ما يقدمه المهرجان من تجارب وبرامج متنوعة إلى جانب السوق الشبابي الذي يتيح للشباب عرض مشاريعهم ومنتجاتهم. وأكدت سعادة الوزيرة أن مهرجان الفريج يمثل تجربة مجتمعية تستلهم ما يحمله الفريج البحريني من ذاكرة وحكايات وقيم اجتماعية، وتمنح الشباب في الوقت ذاته مساحة لصناعة تجاربهم وحكاياتهم الجديدة، مشيرة إلى أن المهرجان يجمع بين ما تعتز به الأجيال السابقة وما يطمح إليه الشباب من أفكار وتجارب في مشهد يربط أصالة الماضي بروح المستقبل. وأضافت أن تنوع فعاليات المهرجان يعكس توجها نحو تقديم تجارب تتناسب مع اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتتيح للزوار اكتشاف مجالات متعددة في مكان واحد، كما تمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم ومواهبهم إلى مبادرات وتجارب ملموسة. عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الخامس للدورة 31 برئاسة السيد نبيل خالد كانو رئيس الغرفة.
1: واستكمل

0: من مجتمع الأعمال، حيث بلغ عدد المتقدمين لعضوية اللجان القطاعية 644 متقدماً، موضحاً أن التشكيل الجديد يتضمن استحداث لجنتين وهما لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات ولجنة الأسواق القديمة، بما يعزز التمثيل المتخصص للأنشطة والقطاعات الاقتصادية. في خطوة جديدة تعكس توجه مملكة البحرين نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الحيوية، نجح مركز ناصر العلمي والتقني في تطوير وتنفيذ منصة ذكية لتحليل الإنفاق في شركة بابكو للتكرير.
1: يأتي ذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة في دعم كفاءة العمليات المؤسسية وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يسهم في تطوير منظومة المشتريات ورفع جودة البيانات وتحسين حوكمة الإنفاق. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 136 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي وحتى 27 من أغسطس الجاري.
0: ويأتي تطوير الخدمات وإعادة هندستها ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. أكدت نتائج مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 تقدم مملكة البحرين في عدد من المؤشرات البيئية، مع تحقيق نتائج متقدمة في مجالات خفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية، بما يعكس تطور السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للاستدامة.
1: وحققت مملكة البحرين العلامة الكاملة في مؤشر اتجاه خفض انبعاثات الكربون الأسود، فيما سجل أداؤها تحسنا خلال السنوات العشر الماضية، في مؤشر على استمرار الجهود الوطنية لتعزيز جودة البيئة ومواجهة التحديات المناخية. أكدت جميع التحركات الأممية والدولية أهمية الوصول إلى مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد وتأمين الحركة التجارية في مضيق هرمز.
0: يأتي ذلك في مسار متسق مع مواقف مملكة البحرين الداعمة لحرية الملاحة وترسيخ نهج الحوار والتعاون الدولي، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة خليجية غنائية للفنان راشد الماجد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان راشد الماجد.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الخليجية الغنائية بصوت الفنان راشد الماجد.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية للفنان راشد الماجد. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا هالعيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن

0: ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبقي نحرمه من الأكل، ولكن الأكلات اللي يأكلها إنه هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن، والحمد لله نزل معدل السكر التراكمي. واستانس بخالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها بخالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبقي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابعة الهاجري.

مئة عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

الرحمة، ذلك الخلق الرفيع، حين ننظر في تفاصيله فإننا نلمس تلك القيم التي تصحبها الرحمة في النفوس من العدل والإنصاف وكرم النفس والطيبة والرأفة وغيرها من الأخلاق الحميدة التي أوصى بها الإسلام أتباعه ليقدموا النموذج للإنسانية جمعاء باختلاف أقطارها وأزمانها، فتتجلى تلك القيم في أحلك الظروف. بعد نقض يهود بني النضير لوثيقة المدينة بعزمهم اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، قام المسلمون في وجه هذا الغدر وأجلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير من حصونهم جزاء فعلتهم. لكن بني النضير لم يعودوا إلى رشدهم ويروا فداحة جرمهم، فعزموا على القيام بحملة قتالية

يهجمون فيها على المدينة المنورة، فيقاتلون المسلمين بمشاركة مختلف الأحزاب والقبائل التي تحالفت معهم، حتى يضمنوا لأنفسهم الغلبة على محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. ومن خيبر معقلهم بعد الجلاء انطلق وفد منهم يحرض قريشاً على قتال محمد وأصحابه والنيل مما وقع لهم في بدر. وافقت قريش، وانطلق الوفد اليهودي منها إلى القبائل الحليفة لقريش وغطفان حتى يستميلوهم إلى هذه المعركة، قائلين لهم: دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق منه. حتى اجتمع لهم جيش مكون من 10,000 مقاتل. في تلك الأثناء علمت استخبارات المسلمين بما عزم عليه أعداؤهم، فقد كانوا يرصدون تحركات الوفد اليهودي منذ انطلاقه من خيبر إلى اكتمال خطته مع القبائل المتحالفة. وبناء على ذلك كانت خطة الدفاع تجري على قدم وساق. اتخذ المسلمون دفاعاتهم التي تتم عادة في مثل هذه الأحداث، وعقد مجلس الحرب بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار قادته من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فاستشارهم ما الذي يفعلونه حتى يفشل المخطط الغادر، ولأنه لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كان من بين المسلمين في ذلك الوقت شاب قدم من أرض فارس هو سلمان الفارسي، الذي اندمج مع المسلمين في بيئتهم وعاش في حضن الإسلام الذي يجمع أعراق الناس وألوانهم بعد رحلته الشاقة في البحث عن الحقيقة. أشار سلمان الفارسي على رسول الله أن يحفروا خندقاً يحفظ الجهة الشمالية المكشوفة من المدينة، الجهة التي لا تحدها الجبال، وتبقى الآطام الجنوبية في حماية يهود بني قريظة الذين كانت تربطهم وثيقة المدينة بحمايتها وأهلها من أي مكروه. الخندق تكتيك عسكري لم تكن العرب تعرفه، خندق بعمقه يحمي المدينة وأهلها، ويتحصن به المقاتلون لصد أي غارة أو مباغتة، بينما يجري تأمين النساء والذراري في حصن بني حارثة. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذا الرأي، واستحق سلمان بذلك اللقب الذي بقي منذ ذلك الحين عندما قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. بدأ العمل في الخندق وسط الأجواء الباردة وشح الموارد والجوع الذي عصف بالمسلمين في تلك الأثناء، إلا أن مشاركة النبي الكريم معهم في حفر الخندق جعلتهم في همة عالية لو أذن لها لحركت الجبال من مكانها. انتهى الحفر واجتمعت الحشود تريد من المدينة الثأر والانتقام، ووجدت الألوف المؤلفة نفسها في موقف صعب أمام حفرة عميقة كبيرة لا تستطيع منها فكاكا. ضربت تلك الجموع حصارا على المسلمين جعلهم يعيشون في جوع وكبد، واجهه المسلمون بالصبر واليقين بنصر الله حتى تجلت صور الملاحم والفداء. لم يرق لبعض المشركين أن ينتظروا نتائج الحصار بلا طائل، فخرجت مفرزة منهم تدعو المسلمين إلى المبارزة، على رأسهم عمرو بن ود الذي خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله

0: عن الذي كان يافعا شابا تردد عمرو بن ود في مبارزته، بيد أن عليا رضي الله عنه أبدى رغبته الشديدة في القتال وقبول التحدي، وقد كان سيف ذي الفقار قد حسم هذه المواجهة. ما كان له الوقع النفسي على المشركين الذين فروا هاربين من الخندق إلى صفوف الجيش الذي ما فتئ يحاول اقتحام الخندق وسط دفاع المسلمين عنه بالنبل والرماح. ولم ينس نبي الرحمة ضرورة الحفاظ على حياة المقاتلين، فقام بإنشاء أول مستشفى عسكري في تاريخ المسلمين في مسجده صلى الله عليه وسلم، أشرفت عليه الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية الأنصارية رضي الله عنها. في تلك المواجهات كان زعيم يهود بني قريظة قد انضم إلى جيش المشركين بتحريض من بني النضير، فقام يهود بني قريظة بنقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزموا على مهاجمة بيوت المسلمين لتبين منهم الخيانة. وأصبح المسلمون بين فكي كماشة، من الشمال جموع الأحزاب، ومن الجنوب بنو قريظة الذين نقضوا العهد والميثاق. وبتدبير من النبي عليه الصلاة والسلام قام بعقد اتفاق بين المسلمين وغطفان، وذلك لأنهم ما دخلوا للحرب إلا لهدف الغنيمة، بعكس من دخل بهدف هدم العقيدة. وكان لنعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه الذي أسلم وقت الغزوة، كان له دور رئيسي في التحريش بين الأحزاب وبث الشك والفرقة بينهم فلا تجتمع كلمتهم. وبلغت القلوب الحناجر، ووصل المسلمون إلى حد الابتلاء الذي زلزلهم زلزالا شديدا. نزلت ملائكة الرحمن بريح شديدة، اقتلعت خيام الأحزاب وهاجت بها أحصنتهم وقذفت الرعب في قلوبهم، ما جعلهم يولون الأدبار مهزومين أمام ما رأوه وعاشوه. فسبحان من نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن تلك الغزوة يتجلى تأييد السماء لقيم العدل والإحسان وأهل الإيمان، ويشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنه تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
3: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث، مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد رح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتي النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.

مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم سعد. سعد عمره 27 سنة. جانا هالعيادة يشتكي طبعاً من السمنة المفرطة، وكان تفكيره إنه هو يبغي حل لهذه السمنة وزيادة الأوزان اللي عنده. طبعاً اللي مضايق سعد

0: إنه هو ما يقدر يمشي مثل ربعه. اللي مضايق سعد إنه يصيده اختناق في النوم وما يخليه حتى يشبع من نومه، فيقوم تعبان وما يركز في عمله. طبعاً من يعني الخطوة الأولى إن إحنا نعمل الفحوصات اللازمة لسعد. الفحص الأساسي لسعد هو الوزن، الطول، كتلة الجسم، وأيضاً الفحوصات المخبرية اللي هي مقاومة الإنسولين. طبعاً بعد الفحوصات تبين أن سعد عنده سمنة مفرطة، تبين أن سعد عنده مقاومة للإنسولين شديدة. إيش معنى مقاومة الإنسولين؟ شرحناها لسعد ونشرحها لكم. مقاومة الإنسولين مع زيادة الوزن، مع قلة الحركة، مع وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري في العيلة، البنكرياس هي القدة اللي خلقها لنا رب العالمين تقوم بإفراز كميات كبيرة من الإنسولين، وهذا سبب زيادة وزن سعد. فلما يتم عملية ضخ الإنسولين، هو الهرمون اللي بيساعد على تنظيم السكر بالدم، بوزع السكر إلى جميع خلايا الجسم. هذا الهرمون إذا كان يشتغل ويتم إفرازه بإفراط، يخلي الشخص يصير عنده شراهة على الأكل، يصيده هبوط داخلي، وبالتالي بيزيد شراهته على الأكل، وبالتالي راح يزيد وزنه. فتم تحويل سعد إلى أخصائية التغذية. تم إعطاء سعد قبل ما يروح لأخصائية التغذية الخطة العلاجية، الأدوية اللي راح تقلل من مقاومة الإنسولين واللي راح تساعده على التخسيس، وعطيناه الإرشادات الثلاثة المهمة، وهو يلتزم بالعلاج الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص مقاومة الإنسولين واستخدام العلاج الثلاثي وهو الرياضة والأدوية وأيضا النظام الغذائي، راح تتخلص من الأوزان الزايدة وبتكون في صحة وسلامة بإذن الله.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تحدد الآيات القرآنية حقيقة الإيمان الصحيح، وتحدد كذلك صفات الصادقين في دعوى الإيمان. ومن هذه الآيات قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان تصديق القلب بالله ورسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، ثم الانطلاق إلى بذل النفس والمال في سبيل الله، لأن القلب الذي تذوق حلاوة الإيمان لا بد أن يندفع لتحقيق حقيقته خارج القلب عبادة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقياما بحقوق الله وحقوق العباد وحقوق النفس، وجهادا في سبيل الله في ثبات ويقين واستقامة، واحتسابا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. إن المؤمن الصادق إيجابي السلوك، واثق بالله سبحانه وتعالى، لا يرتاب ولا يشك ولا تنتابه الوساوس. فالمؤمن الصادق ليس سلبيا ولا متكاسلا ولا متواكلا ولا متخلفا. وكيف يكون كذلك وهو يتلو صباحا ومساء قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يحصر المسلم دينه

في العبادات من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء، وهو سلبي متخلف علميا وتقنيا، ومستباح الديار والأموال والأنفس. هذه سلبية وصوفية بالدليل الشرعي، وإسقاط لفروض القوة والمنعة والسيادة التي تخلينا عنها في هذه الأيام. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إنه يصدق الله ورسوله تصديقا قلبيا وتصديقا عمليا، وهنا يبرز صدق العمل الذي تحدثنا عنه سابقا. ها هي ذي الاستقامة على الدين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعندما قال الله تعالى ثم لم يرتابوا، يبين أن عدم الارتياب شرط في صدق الإيمان، إنه شرط لازم لا بد من تحقيقه في كل زمان ومكان وظرف، في حالة الفقر وفي حالة الغنى، في حالة الخوف وفي حالة الأمن، في حالة الجوع وفي حالة الشبع، في حالة النصر وفي حالة الهزيمة. إنها الاستقامة الواردة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن تصديق كلام الله ورسوله تصديقا عميقا يبعث الاطمئنان والثقة الكاملة في الله، ويجعل الحياة كلها صدق. وهذا ما ينقصنا هذه الأيام، هذا هو الإيمان الصدق، الإيمان الحي، الإيمان الحق الذي يقر في القلب ويصدقه العمل، الإيمان الذي يحرك الوجدان في النفس وفي العقل وفي الجوارح، يتحرك في النفس وفي البيت وفي العمل، ومع الجيران ومع الأصدقاء ومع أعداء الله، يرى أثره في البيت وفي الشارع وفي السوق وفي المصنع وفي الجامعة وفي ميدان الدفاع، الإيمان الذي نراه في الإنتاج الوفير في الزراعة، والإنتاج المبدع المتقن في الصناعة، والتفوق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. قال تعالى: أولئك هم الصادقون. الصادقون في إيمانهم وأعمالهم. إن الصدق دعوة عظيمة في كل شيء، علمها المسلمون الأوائل، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فملأوا الدنيا إيمانا وعدلا وحرية وتعميرا
وعلما

0: الأخلاق. من هنا كان الصدق من الخلق العظيم في القرآن الكريم ومن الصفات الرئيسة في حياة المسلمين، وهذا ما يجب أن نعلمه ونتعلمه ونعلمه ونطبقه، فاللهم اجعلنا من الصادقين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.